0: ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوانه المؤثر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساساً إلى الشباب.
2: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعييني، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
1: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلع إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12 تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: عقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2026 خصصت لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وتميزت هذه الدورة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء على الخصوص بالمصادقة بالأغلبية على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية الأبرار بمقار الملحقة الإدارية الأبرار بتراب مقاطعة مولاي رشيد. كما اطلع أعضاء المجلس على تفاصيل الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم خلال الفترة المنصرمة، وتم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة المقرر عقدها يوم 22 من أكتوبر 2026.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة.

0: يسطد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: الخطوط الملكية المغربية أنها ستشرع في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحال الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الخدمة ستتاح مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وتشكل قفزة نوعية في الارتقاء بتجربة المسافر، مبرزة أنه بهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم. وأضافت أنه سيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027، على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة بما يضمن استمرارية تشغيلية سلسة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: وقع ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على البنين بثلاثية نظيفة وديا ليسدل ستار على أمسية مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتل في العاصمة بونوس آيرس. الأرجنتين وصفة بطل العالم افتتحت النتيجة عبر مدافعها نيكولاس أوتاميندي في مستهل الشوط الثاني، قبل أن يضاعف نيكو باز الغل عند اكتمال الساعة. وفي الدقيقة 70 أحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء قابلته موجة من التصفيق بين حوالي 85,000 متفرج حضروا لمشاهدة مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الوطني. وبهذا يغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 200 مباراة ودية أو 200 مباراة وثمانية دولية، وسجل 126 هدفا، وهما رقمان قياسيان غير مسبوقين مع المنتخب الأرجنتيني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعات أم الجردان وأديس وتيزغت، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي لا سيما في الوسط القروي.
5: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي بجماعة أم الجردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانوية الإعدادية مع العينين والثانوية التأهيلية ابن الهيتم.
6: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي، و يعني مساهمة في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
4: وجرى اقتناء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير

0: السيارة الثالثة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرقان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إن غميسني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 90 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي ناهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وتأتي برمجة هذه المشاريع تعزيزا لالتزام السلطات الإقليمية بأزلال بتقوية البنيات التحتية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين صحة الأم والطفل، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية. أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جيهان معطر.
4: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتحقيق تحفيز الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله أيضا 1,768 طالبا أجنبيا، بما يعكس جاذبيتها وإشعاعها الأكاديمية على الصعيد الدولي. وتتجسد هذه الدينامية على الخصوص في تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلا عن انخراط الجامعات في الأوراش الوطنية الكبرى لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
3: انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، وتنظم هذه التظاهرة تحت تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل فعالياتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا، وبفضل انتصاريه في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم، عادت البرتغال إلى المركز الخامس والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي متجاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز 18 عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز 25، وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهة في دوري الأمم الأوروبية ومنافسة كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بمدريد يشارك عدد من مهني قطاع الفواكه والخضروات من المغرب في معرض فروت أتراكشن، إحدى أبرز التظاهرات الدولية المخصصة للقطاع الفلاحي الذي تنعقد دورته 18 من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، المنظمة من طرف مؤسسة معرض مدريد والفيدرالية الإسبانية لجمعية منتجي ومصدر الفواكه والخضروات. الرواق المغربي الذي أقامته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس. يضم في هذه الدورة 34 مصدرا من القطاع يمثلون مختلف جهات المملكة، يقدمون عروضهم أمام المشترين الدوليين بهدف استكشاف فرص عمل جديدة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027. موروكو فودكس في هذا المعرض يكتسي أهمية كبيرة للمقاولات المغربية بالنظر إلى البعد الأوروبي والدولي للمعرض. اليوم لدينا أكثر من 30 فاعلا مغربيا حاضرا يمثلون عرضا متنوعا من الفواكه والخضروات، فضلا عن مختلف المنتجات المميزة لقطاع الصناعة الغذائية المغربية وخاصة الموجهة للتصدير. وعلى مساحة تقارب 600 متر مربع يمتد الرواق المغربي ليسلط الضوء على جودة وأصالة وقابلية تتبع المنشأ المغربي وعلى مؤهلات المقاولات المغربية العاملة في قطاع المنتجات الطازجة، فضلا عن غنى العرض التصديري المغربي من خلال عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية.
7: مشاركة مميزة للمغرب، كنشوفوا واحد التنوع كبير ديال المنتوجات المغربية بجميع هذا، كاينه جات من الشمال من الوسط وخاصة من الجنوب من المنطقة ديالنا ديال سوس ماسة. كنحاولوا نكونوا في المستوى اللي بغى صاحب الجلالة الفلاحة المغربية، بحكم ان كاين برامج كبيرة اللي دارتها الدولة ديالنا اللي اعطاها انطلاقة صاحب الجلالة، واللي الحمد لله الثمار ديالها هي كتبان في بحال هذه المعارض هذه.
6: كما يشارك المركب المنائي طنجة المتوسط في هذه التظاهرة برواق يقدم العرض المنائي واللوجستي الموجه لخدمة المستوردين والمصدرين والفاعلين في القطاع. مشاركة مجموعة طنجة المتوسط في معرض فروت أتراكشن بمدريد تشكل مناسبة لتقديم عرضها اللوجستي للمستوردين والمصدرين المغاربة والدوليين. حضورنا في هذا المعرض يستجيب لطموح مزدوج يتمثل في لقاء مختلف الفاعلين في القطاع وتقديم عرضنا اللوجستي لهم. يعد فروت أتراكشن أحد أبرز معارض قطاع الفواكه والخضروات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح مرجعا عالميا في مجال المنتجات الطازجة، إذ تستقطب أكثر من 2500 شركة تمثل أزيد من 78 بلدا وأكثر من 121 ألف مهني. ويطمح المعرض حسب المنظمين إلى أن يشكل مركزا عالميا لتسويق المنتجات الطازجة، حيث يمثل الابتكار والجودة والتنوع أبرز المقومات التي تجمع الفاعلين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خنيفرة نحو الجديدة، رحلة على صهوات الخيل تجمع نخبة من الفرسان احتفاء بسلالة الحصان العربي البربري وإبرازا لثورة الفروسية بالأطلة المتوسطة. الرحلة المنظمة بمبادرة من جمعية إيسان للثورة والرياضة وحماية البيئة تحت شعار المغامرة مستمرة تربط عاصمة زيان بمنطقة دكالة على مسافة تناهز 400 كيلومتر موزعة على 7 مراحل.
8: الهدف من الرحلة، نحن على الخطة ديال الأجداد، احنا دابا تنمارسوا واحد الهواية كانت تيمارسوا الأجداد ديالنا في واحد العهد غير بعيد، وحنا تنتمناو باش غادي نلقنوه ونمروه للجيل المستقبلي إن شاء الله.
0: ومن المرتقب أن تصل هذه الرحلة إلى الجديدة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الفرس في دورته لسنة 2026 الذي يشكل واجهة مميزة لإبراز غنى التراث الفروسية وتنوعه وتعزيز إشاعة التقاليد العريقة للأطلس المتوسط على الصعيد الوطني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
9: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليستا ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
4: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
10: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيسايس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فارليرت، حيث قد يشد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
4: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان وخاصة على مستوى محافظة تشيبا وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا مسجلة قوة بلغت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 درجات بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
12: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم،
13: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: The Voices of Africa. فضاء للحوار والتفكير الجماعي حول ممارسات وواقع تعليم ريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا، حدث يهدف إلى استخلاص مجموعة من الدروس بشأن سبل تعلم ريادة الأعمال والشروط الكفيلة بالانتقال من المعرفة إلى الفعل. Voices of Africa حوار يستند إلى مساهمات 63 صوتا إفريقيا بهدف تسليط الضوء على الواقع الميداني والممارسات المطورة محليا، فضلا عن الإكراهات والتجارب التي يواجهها الفاعلون في مجال تعليم ريادة الأعمال. هذه القمة جمعت أساتذة وباحثين وممارسين ومهنيين من منظومة ريادة الأعمال يمثلون 14 دولة بهدف إبراز مختلف الممارسات والتجارب في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا.
15: We're really excited about Voices of Africa.
14: Voices of Africa مبادرة من شأنها تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في مختلف أنحاء المغرب وإفريقيا وربطهم أيضا بنظرائهم في الولايات المتحدة.
15: Voices of Africa.
14: Voices of Africa تساس إلى إرساء أسس مجتمع حقيقي للممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا، كما أن هدفها يتمثل في مراعاة مختلف السياقات الثقافية وتحديد مقاربات نجاعتها. هذا الحدث يطمح ألا يظل مجرد موضوع للنقاش داخل القارة، بل أن يصبح أيضاً مصدر للمعرفة وقادرا على الإسهام في الحوارات الدولية حول مستقبل تعليم ريادة الأعمال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. شكلت موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: بمدينة أصيلة وخلال جلسة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، عاد تشكيليون وأكاديميون رسم مسار التشكيلية والكاتبة والناقدة الإيطالية توني ماريني المشاركون في هذه الجلسة المندرجة ضمن الندوة التكريمية لتوني ماريني استعادوا أبرز محطات مسار المكرمة، لا سيما أن بعضهم جمعتهم بها أواصر إنسانية امتدت عبر الزمن، فيما ربطتها بآخرين جسور معرفية رسخها انتماؤهم المشترك إلى المشهدين الفني والنقدي. الجلسة تميزت بعرض شريط عن حياة المكرمة توني ماريني، وتتواصل فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر ببرمجة ثقافية متنوعة تشمل عددا من الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزورة بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجية مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاع الطيران والدفاع. السيدة مزورة أوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولية للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه المنصة الصناعية التي لم تكن موجودة قبل 20 سنة أصبحت اليوم قادرة على إنجاز أنظمة معقدة، مبرزا أن هذا التطور تحقق بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الصناعة تشهد تحولا متسارعا في ظل الطلب العالمي الكبير على المنتجات المدنية والدفاعية، مؤكدا أن المغرب يوفر قدرات صناعية وتكنولوجيا تتيح الرفع من الطاقة الإنتاجية والتسليم في الأجل المحددة ووفق معايير الجودة والتنافسية. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تصنيع الأنظمة بل يعمل أيضا على تصميمها، معززا بذلك قدرته على الاستجابة لحاجيات المستثمرين في مجالات الكفاءات والوقت والطاقة الإنتاجية والتنافسية. كما أبرز السيدة مزورة أن المملكة أصبحت منصة جذابة للاستثمار ليس فقط بفضل قدراتها السياحية، وإنما أيضا لما توفره من كفاءات وقدرة على الإنجاز والتنافسية، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه المؤهلات وإقامة شراكات بالمغرب. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، كما يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على تطور صناعة الطيران بالمغرب وتنوع أنشطتها، لا سيما في مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة الرقمنة والبحث والتطوير، بما يعزز قدرات المنظومة الصناعية الوطنية ويدعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية لصناعة الطيران. ويقدم معرض مراكش الدولي للطيران 2026 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 10 أكتوبر الجارية برنامجا متنوعا يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ولقاءات مهنية ومباحثات رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال: هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة، ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
2: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة، واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما.
1: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
2: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعض الناس كيحسوا بعض النبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب، ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني، ومجموعة ديال أمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول، اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
1: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
2: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تناخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كتير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع مور ما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا طونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد، باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه، ولكني بعد واحد ثلاثة ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
1: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب؟
2: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوني بالنسبه للكميه ديال الكافيين لانه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبه للكميه ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ملغ في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا بالنسبه للناس اللي ما كيستهلكوش القهوه نهائيا فهاد الناس كياخذوا الكافيين بهذه الطريقه منتظمه يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالاصابه بمجموعه ديال الامراض ومنهم امراض القلب والشرايين وجلطات والى غير ذلك.
1: وبالنسبه للاشخاص اللي كيتناولوا القهوه مباشره بعد الاستيقاظ يعني على معده فارغه
2: او بالنسبه للاستهلاك ديال القهوه مباشره بعد الاستيقاظ كانوا كاين واحد الافكار اللي هي حتى هي كدور بانه يمكن الا خدينا القهوه مباشره بعد الاستيقاظ كان ديجا لو بيك ديال الكورتيزول يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تاثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه. اذا ما يمكنناش انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش ولكن الا خديناها على معده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال لو غوفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. ما من غير هذا
1: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى إلى من شخص أخرى. الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور. شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: الله يبارك فيك. شكرا شكرا على الاستضافه وكنتمنى هذا الموضوع وهاد النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
1: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
3: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
5: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
4: في كلمة له بالمناسبة أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962 مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط. ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
6: ومن
4: عملية
6: الجهات.
4: التسجيل تتواصل بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز حقهم في التربية والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
7: المنظمة التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح أخذت على عاتقها تقديم مجموعة من الخدمات داخل المعاهد والمراكز التربوية. عندنا في المغرب حوالي 13 معهد كلهم كيقوموا بتدريس وتعليم المكفوفين تربيتهم، فيهم اللي الدراسة كتبدا في التحضيري وكتسالي في البكالوريا. هذه الخدمات كتمثل في تمكينهم من كل شروط التمدرس المختلفة بالمجان.
4: هذه المعاهد تطلع بأدوار بيداغوجية واجتماعية مهمة في مواكبة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في مسارهم الدراسي، بما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني.
8: فيما يخص التسجيل، هو من حيث المبدأ الوثائق المطلوبة لكل تلميذ في المدرسة العمومية هي المطلوبة في نفس المؤسسة مؤسستنا، ولكن اللي كنضيفه عليها هو شهادة طبية اللي كتبت ضعف البصر أو كف البصر.
9: تسجلت في المؤسسة من المستوى الأول ابتدائي واحتضنوني الآن وأنا دابا في البكالوريا.
10: المعهد أنا فيه من الصغر ديالي، دابا أنا كنقرا في الثانية بكالوريا، قريت فيه من الأول ابتدائي. كنقوم بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة كالرياضة المدرسية، كيكون عندنا أسبوع ثقافي كل سنة.
4: وحرصا على التمكين من الاستفادة من الحق في التعليم والتكوين والتأهيل، تدعو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية التابعة لها.
11: أول إذاعة إخبارية 100%
4: عملية التسجيل تتواصل بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز حقهم في التربية والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
7: المنظمة التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح أخذت على عاتقها تقديم مجموعة من الخدمات داخل المعاهد والمراكز التربوية. عندنا في المغرب حوالي 13 معهد كلهم كيقوموا بتدريس وتعليم المكفوفين تربيتهم، فيهم اللي الدراسة كتبدأ في التحضيري وكتسالي في البكالوريا. هذه الخدمات كتمثل في تمكينهم من كل شروط التمدرس المختلفة بالمجان.
4: هذه المعاهد تطلع بأدوار بيداغوجية واجتماعية مهمة في مواكبة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في مسارهم الدراسي، بما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني.
8: فيما يخص التسجيل، هو من حيث المبدأ الوثائق المطلوبة لكل تلميذ في المدرسة العمومية هي المطلوبة في نفس المؤسسة مؤسستنا، ولكن اللي كنضيفه عليها هو شهادة طبية اللي كتبت ضعف البصر أو كف البصر.
9: تسجلت في المؤسسة من المستوى الأول ابتدائي واحتضنوني الآن وأنا دابا في البكالوريا.
10: المعهد أنا فيه من الصغر ديالي، دابا أنا كنقرا في الثانية بكالوريا، قريت فيه من الأول ابتدائي. كنقوم بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة كالرياضة المدرسية، كيكون عندنا أسبوع ثقافي كل سنة.
4: وحرصا على التمكين من الاستفادة من الحق في التعليم والتكوين والتأهيل، تدعو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية التابعة لها.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: قمة The Voices of Africa
6: فضاء للحوار والتفكير الجماعي حول ممارسات وواقع تعليم ريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا، حدث يهدف إلى استخلاص مجموعة من الدروس بشأن سبل تعلم ريادة الأعمال والشروط الكفيلة بالانتقال من المعرفة إلى الفعل. Voices of Africa حوار يستند إلى مساهمات 63 صوتا إفريقيا بهدف تسليط الضوء على الواقع الميداني والممارسات المطورة محليا، فضلا عن الإكراهات والتجارب التي يواجهها الفاعلون في مجال تعليم ريادة الأعمال. هذه القمة جمعت أساتذة وباحثين وممارسين ومهنيين من منظومة ريادة الأعمال يمثلون 14 دولة بهدف إبراز مختلف الممارسات والتجارب في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا.
12: We're really excited about Voices of Africa.
6: Voices of Africa مبادرة من شأنها تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في مختلف أنحاء المغرب وإفريقيا وربطهم أيضا بنظرائهم في الولايات المتحدة.
12: Voices of Africa
6: تهدف بالأساس إلى إرساء أسس مجتمع حقيقي للممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا، كما أن هدفها يتمثل في مراعاة مختلف السياقات الثقافية وتحديد مقاربات نجاعتها. هذا الحدث يطمح أن لا يظل مجرد موضوع للنقاش داخل القارة، بل أن يصبح أيضاً مصدرا للمعرفة وقادرا على الإسهام في الحوارات الدولية حول مستقبل تعليم ريادة الأعمال.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
14: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
15: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
16: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
3: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: باحثون ومفكرون ناقشوا بالرباط تاريخ وتطور عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك خلال ندوة سلطت الضوء على هذا الإرث المعماري الذي يجمع بين الخصائص التاريخية والمعمارية والحضارية. هذه الندوة التي نظمها مركز الحوار الحضاري التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بتعاون مع مؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث، تندرج ضمن سلسلة العمارة والحضارة الرامية إلى دراسة العلاقة بين العمارة والهوية والذاكرة الحضارية.
18: نحن نتقدم بهذه الورقة البحثية التي تثبت أقدامنا على فكرة أساسية، هي أن تراثنا مليء وذخير بما ينبغي علينا أن نحافظ عليه فيه. ومن هذه الفكرة جاءت هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور عبد الرازق متاني من جامعة القدس.
17: وسعى المتدخلون في هذا اللقاء إلى إبراز الإرث المعماري الذي تجسده عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك عبر اعتماد مقاربة تتقاطع فيها مختلف الأبعاد التاريخية والمعمارية والحضارية.
19: المعمار أحد معالم التي ترتكز عليها الذاكرة وبالتالي الهوية وبالتالي الوجود الحضاري، وبالنسبة لفلسطين هنا يصبح أهمية الذاكرة المعمارية قضية أساسية لتثبيت الهوية ولتأكيد الهوية.
4: وتوجت أشغال الندوة بتقديم الخطوط العريضة لمشروع دراسة بحثية متخصصة حول عمارة المساجد في القدس وفلسطين، لا سيما منهجيتها ومحاورها الأساسية، وكذا تبادل الملاحظات بشأنها بما يعزز التعاون بين منظمة الإسسكو والمؤسسات والخبراء والمهتمين بالعمارة والتراث والدراسات الحضارية.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربية.

0: الثانوية التأهيلية ابن الهيثم.
1: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي و يعني المساهمة في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
2: وجرى اقتناء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة الثالثة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرقان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ستشرع في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحال الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الخدمة ستتاح مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وتشكل قفزة نوعية في الارتقاء بتجربة المسافر، مبرزة أنه بهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم. وأضافت أنه سيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027، على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة بما يضمن استمرارية تشغيلية سلسة.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤسسة

0: مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع لافتتاح مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
1: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
0: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا، رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمدينة أصيلة، وخلال جلسة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، عاد تشكيليون وأكاديميون رسم مسار التشكيلية والكاتبة والناقدة الإيطالية توني ماريني. المشاركون في هذه الجلسة المندرجة ضمن الندوة التكريمية لتوني ماريني استعادوا أبرز محطات مسار المكرمة، لا سيما أن بعضهم جمعتهم بها أواصر إنسانية امتدت عبر الزمن، فيما ربطتها بآخرين جسور معرفية رسخها انتماؤهم المشترك إلى المشهدين الفني والنقدي. الجلسة تميزت بعرض شريط عن حياة المكرمة توني ماريني. وتتواصل فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية 18 أكتوبر ببرمجة ثقافية متنوعة تشمل عددا من الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تزامناً مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
5: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
4: في كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962، مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط، ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية، إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعة أم القردان وديس وتيزخت خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة تعزيز خدمات النقل المدرسي وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية لا سيما في الوسط القروي. وقد تم اقتناء 2 سيارات للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة 3 في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان، بما يعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت فاطمة الزهراء مصر إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة طاطا أن تسليم هذه السيارات يندرج في إطار الجهود المبادرة المبذولة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسة.

0: التعليمية خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبات في التنقل. وجرى حفل تسليم هذه السيارات بحضور رئيس المجلس الإقليمي لطاطا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية ورئيس قسم الشؤون الداخلية إلى جانب عدد من رجال السلطة ورئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان بطاطا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا. وبفضل انتصاريه في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم عادت البرتغال إلى المركز الخامس، والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي متجاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز 18 عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز 25. وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهة في دوري الأمم الأوروبية ومنافسة كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ودع ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على البنين بثلاثية نظيفة وديا ليسدل ستار على أمسية مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتل في العاصمة بونوس آيرس. الأرجنتين وصفة بطل العالم افتتحت النتيجة عبر مدافعها نيكولاس أوتاميندي في مستهل الشوط الثاني قبل أن يضاعف نيكو باز الغل عند اكتمال الساعة. وفي الدقيقة 70 أحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء قابلته موجة من التصفيق بين حوالي 85 ألف متفرج حضروا لمشاهدة مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الوطني. وبهذا يغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 200 مباراة ودية أو 200 مباراة وثمانية دولية وسجل 126 هدفا وهما رقمان قياسيان غير مسبوقين مع المنتخب الأرجنتيني.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: انغمس نيم كرة انمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت امون تدمسا تنونت قوسكزين انغمسن قماب راديو اذاعة وكالة المغرب العربي للانباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
4: افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. شكلت موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: خلال درس افتتاحي نلقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع الإعلام والتواصل في زمن الذكاء الاصطناعي رؤية من أجل مجتمع متضامن، أوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي أن التحدي الأبرز اليوم لم يعد يكمن في تيسير الوصول إلى المعلومة بل في كيفية تدبير وفرتها وتوجيهها. كما أكد أن طفرة الذكاء الاصطناعي والانفجار المعرفي الراهن يفرزان حاجة ملحة للبلورة رؤية راشدة لاستعمال المعلومة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.
6: الذكاء الاصطناعي الآن والذي هو بصدد تحقيق نقلته نحو الذكاء الفائق سوبر انتليجنس أصبح من التحديات الكبرى، التحدي السيادي ولا سيما في مجال المعلومة والكلاود الذي فيه تخزن هذه المعلومة.
5: من جهة أخرى، سجل السيد عبادي أن المغرب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قوة اقتراحية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي ومصداقيته الحضارية، بما يتيح له الإسهام في صياغة مبادرات وتقديم حلول تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة.

0: التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
1: كلنا ثقة بفضل الله في العبقر المغربي الذي دوما ما نجح في تدبير مثل هذه التحديات.
0: وتخلل هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره أساتذة وخبراء وإعلاميون وطلبة، تخلله نقاش مثمر حول الصحافة المهنية والرهانات الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بالتطور الرقمي وتدبير وفرة المعلومات من أجل تمييز الحقائق من المحتويات الزائفة والمضللة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: نفرا نحو الجديدة، رحلة على صهوات الخيل تجمع نخبة من الفرسان احتفاء بسلالة الحصان العربي البربري وإبرازا لثورة الفروسية بالأطلة المتوسطة. الرحلة المنظمة بمبادرة من جمعية إيسان للثورة والرياضة وحماية البيئة تحت شعار المغامرة مستمرة تربط عاصمة زيان بمنطقة دكالة على مسافة تناهز 400 كيلومتر موزعة على 7 مراحل.
6: الهدف من الرحلة، نحن على الخطة ديال الأجداد، احنا دابا تنمارسوا واحد الهواية كانت تيمارسوا الأجداد ديالنا في واحد العهد غير بعيد، وحنا تنتمناو باش غادي نلقنوه ونمروه للجيل المستقبلي إن شاء الله.
5: ومن المرتقب أن تصل هذه الرحلة إلى الجديدة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الفرس في دورته لسنة 2026 الذي يشكل واجهة مميزة لإبراز غنى التراث الفروسية وتنوعه وتعزيز إشاعة التقاليد العريقة للأطلس المتوسط على الصعيد الوطني.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
2: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوانه المؤطر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساساً إلى الشباب.
8: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعيينه، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
7: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية. كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلعا إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12 تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: عقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2026، خصصت لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وتميزت هذه الدورة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء على الخصوص بالمصادقة بالأغلبية على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية الأبرار بمقار الملحقة الإدارية الأبرار بتراب مقاطعة مولايرشيد. كما اطلع أعضاء المجلس على تفاصيل الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم خلال الفترة المنصرمة، وتم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة المقرر عقدها يوم 22 من أكتوبر 2026.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزورة بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاعي الطيران والدفاع. السيدة مزورة وضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولية للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه المنصة الصناعية التي لم تكن موجودة قبل 20 سنة أصبحت اليوم قادرة على إنجاز أنظمة معقدة، مبرزا أن هذا التطور تحقق بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الصناعة تشهد تحولا متسارعا في ظل الطلب العالمي الكبير على المنتجات المدنية والدفاعية، مؤكدا أن المغرب يوفر قدرات صناعية وتكنولوجيا تتيح الرفع من الطاقة الإنتاجية والتسليم في الأجل المحددة ووفق معايير الجودة والتنافسية. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تصنيع الأنظمة بل يعمل أيضا على تصميمها، معززا بذلك قدرته على الاستجابة لحاجية المستثمرين في مجالات الكفاءات والوقت والطاقة الإنتاجية والتنافسية. كما أبرز السيدة مزور أن المملكة أصبحت منصة جذابة للاستثمار ليس فقط بفضل قدراتها السياحية، وإنما أيضا لما توفره من كفاءات وقدرة على الإنجاز والتنافسية، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه المؤهلات وإقامة شراكات بالمغرب. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاعي الطيران والدفاع والفضاء. كما يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على تطور صناعة الطيران بالمغرب وتنوع أنشطتها، لا سيما في مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة الرقمنة والبحث والتطوير، بما يعزز قدرات المنظومة الصناعية الوطنية ويدعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية لصناعة الطيران. ويقدم معرض مراكش الدولي للطيران 2026 الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 10 أكتوبر الجارية برنامجا متنوعا يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ولقاءات مهنية ومباحثات رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية. الاجتماع يناقش العديد من المحاور تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.
11: المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة لتدارس نقاط جدول الأعمال المستر بهذه الدورة والذي يتضمن محاور أساسية ورئيسية تهم كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين القضائيين، وكذلك محور أساسي وهو الدليل الاسترشادي لإجراءات التكوين القضائي.
10: الاجتماع يناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: بمدريد يشارك عدد من مهني قطاع الفواكه والخضروات من المغرب في معرض فروت أتراكشن، إحدى أبرز التظاهرات الدولية المخصصة للقطاع الفلاحي الذي تنعقد دورته 18 من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، المنظمة من طرف مؤسسة معرض مدريد والفيدرالية الإسبانية لجمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. الرواق المغربي الذي أقامته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس يضم في هذه الدورة 34 مصدرا من القطاع يمثلون مختلف جهات المملكة، يقدمون عروضهم أمام المشترين الدوليين بهدف استكشاف فرص عمل جديدة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027. موروكو فودكس في هذا المعرض يكتسي أهمية كبيرة للمقاولات المغربية بالنظر إلى البعد الأوروبي والدولي للمعرض. اليوم لدينا أكثر من 30 فاعلا مغربيا حاضرا يمثلون عرضا متنوعا من الفواكه والخضروات، فضلا عن مختلف المنتجات المميزة لقطاع الصناعة الغذائية المغربية وخاصة الموجهة للتصدير. وعلى مساحة تقارب 600 متر مربع يمتد الرواق المغربي ليسلط الضوء على جودة وأصالة وقابلية تتبع المنشأ المغربي وعلى مؤهلات المقاولات المغربية العاملة في قطاع المنتجات الطازجة، فضلا عن غنى العرض التصديري المغربي من خلال عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية.
13: مشاركة مميزة للمغرب، كنشوفوا واحد التنوع كبير ديال المنتوجات المغربية بجميع هذا، كاين جات من الشمال من الوسط وخاصة من الجنوب من المنطقة ديالنا ديال سوس ماسة. كنحاولوا نكونوا في المستوى اللي بغى صاحب الجلالة الفلاحة المغربية، بحكم ان كاين برامج كبيرة اللي دارتها الدولة ديالنا اللي اعطاها الانطلاقة صاحب الجلالة، والحمد لله الثمار ديالها هي كتبان بحال هذه المعارض هذه.
12: كما يشارك المركب المينائي طنجة المتوسط في هذه التظاهرة برواق يقدم العرض المينائي واللوجستي الموجه لخدمة المستوردين والمصدرين والفاعلين في القطاع. مشاركة مجموعة طنجة المتوسط في معرض فروت أتراكشن بمدريد تشكل مناسبة لتقديم عرضها اللوجستي للمستوردين والمصدرين المغاربة والدوليين. حضورنا في هذا المعرض يستجيب لطموح مزدوج يتمثل في لقاء مختلف الفاعلين في القطاع وتقديم عرضنا اللوجستي لهم. يعد فروت أتراكشن أحد أبرز معارض قطاع الفواكه والخضروات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح مرجعا عالميا في مجال المنتجات الطازجة، إذ يستقطب أكثر من 2500 شركة تمثل أزيد من 78 بلدا وأكثر من 121 ألف مهني. ويطمح المعرض حسب المنظمين إلى أن يشكل مركزا عالميا لتسويق المنتجات الطازجة، حيث يمثل الابتكار والجودة والتنوع أبرز المقومات التي تجمع الفاعلين والتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها المنعقد على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي نهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. جانب كبير من أشغال هذا اللقاء خصص لتدارس سبل تنزيل الدورية الوزارية المتعلقة بإصلاح وتحسين خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي. وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل سلط الضوء على هذا الورش الذي يروم تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وإرساء حكامة ناجعة لهذه الخدمة الحيوية وتيسير ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية في ظروف آمنة وملائمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزلال عصام بن عسو أن هذا الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026 تناول مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بالنقل المدرسي إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة ذات وقع اجتماعي كبير. وأضاف أن تحسين النقل المدرسي يقتضي إنجاز دراسة علمية وتقنية ومالية دقيقة على مستوى الجامعات الترابية بهدف الرفع من مؤشرات التمدرس، مشيرا إلى أن المشاريع الأربعة المصادق عليها تستهدف أساسا صحة الأم والتعليم. وقد خصص لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 2.2 مليون درهم لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بهدف اقتناء 4 سيارات إسعاف مجهزة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
14: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها المنعقد على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي نهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. جانب كبير من أشغال هذا اللقاء خصص لتدارس سبل تنزيل الدورية الوزارية المتعلقة بإصلاح وتحسين خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي. وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل سلط الضوء على هذا الورش الذي يروم تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وإرساء حكامة ناجعة لهذه الخدمة الحيوية وتيسير ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية في ظروف آمنة وملائمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزلال عصام بن عسو أن هذا الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026 تناول مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بالنقل المدرسي إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة ذات وقع اجتماعي كبير. وأضاف أن تحسين النقل المدرسي يقتضي إنجاز دراسة علمية وتقنية ومالية دقيقة على مستوى الجامعات الترابية بهدف الرفع من مؤشرات التمدرس، مشيرا إلى أن المشاريع الأربعة المصادق عليها تستهدف أساسا صحة الأم والتعليم. وقد خصص لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 2.2 مليون درهم لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بهدف اقتناء 4 سيارات إسعاف مجهزة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية. الاجتماع يناقش العديد من المحاور تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.
15: المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة لتدارس نقاط جدوى الأعمال المستر بهذه الدورة والذي يتضمن محاور أساسية ورئيسية تهم كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين القضائيين، وكذلك محور أساسي وهو الدليل الاسترشادي لإجراءات التكوين القضائي.
10: الاجتماع يناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مطلع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرفوا أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي لوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقة الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء أثناء اللقاءات الاجتماعية احتدث ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد ملي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء ديالو كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي.

0: ماب راديو. خلال درس افتتاحي نلقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع الإعلام والتواصل في زمن الذكاء الاصطناعي رؤية من أجل مجتمع متضامن، أوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي أن التحدي الأبرز اليوم لم يعد يكمن في تيسير الوصول إلى المعلومة بل في كيفية تدبير وفرتها وتوجيهها، كما أكد أن طفرة الذكاء الاصطناعي والانفجار المعرفي الراهن يفرزان حاجة ملحة للبلورة رؤية راشدة لاستعمال المعلومة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.
1: الذكاء الاصطناعي الآن والذي هو بصدد تحقيق نقلته نحو الذكاء الفائق سوبر انتليجنس أصبح من التحديات الكبرى، التحدي السيادي ولا سيما في مجال المعلومة والكلاود الذي فيه تخزن هذه المعلومة.
0: من جهة أخرى سجل السيد عبادي أن المغرب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قوة اقتراحية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي ومصداقيته الحضارية بما يتيح له الإسهام في صياغة مبادرات وتقديم حلول تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
1: كلنا ثقة بفضل الله في العبقر المغربي الذي دوما ما نجح في تدبير مثل هذه التحديات.
0: وتخلل هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره أساتذة وخبراء وإعلاميون وطلبة، تخلله نقاش مثمر حول الصحافة المهنية والرهانات الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بالتطور الرقمي وتدبير وفرة المعلومات من أجل تمييز الحقائق من المحتويات الزائفة والمضللة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: ودع ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على البنين بثلاثية نظيفة وديا ليسدل ستار على أمسية مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتل في العاصمة بوينوس آيرس. الأرجنتين وصفة بطل العالم افتتحت النتيجة عبر مدافعها نيكولاس أوتاميندي في مستهل الشوط الثاني قبل أن يضاعف نيكو باز الغل عند اكتمال الساعة. وفي الدقيقة 70 أحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء قابلته موجة من التصفيق بين حوالي 85 ألف متفرج حضروا لمشاهدة مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الوطني. وبهذا يغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 200 مباراة ودية أو 200 مباراة وثمانية دولية وسجل 126 هدفا وهما رقمان قياسيان غير مسبوقين مع المنتخب الأرجنتيني.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا، وبفضل انتصاريه في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم، عادت البرتغال إلى المركز الخامس والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي، متجاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز 18 عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز 25، وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهات في دوري الأمم الأوروبية ومنافسات كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماض راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماض راديو.
2: جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعة أم القردان وديس وتيزخت خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. هذه المبادرة تنتهج في إطار مواصلة تعزيز خدمات النقل المدرسي وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، لا سيما في الوسط القروي. وقد تم اقتناء 2 سيارات للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير 3 في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان، بما يعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت فاطمة الزهراء مصر إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة طاطا أن تسليم هذه السيارات يندرج في إطار الجهود مبذولة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبات في التنقل. وجرى حفل تسليم هذه السيارات بحضور رئيس المجلس الإقليمي لطاطا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب عدد من رجال السلطة ورئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بطاطا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو. غماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: هم باحثون ومفكرون ناقشوا بالرباط تاريخ وتطور عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك خلال ندوة سلطت الضوء على هذا الإرث المعماري الذي يجمع بين الخصائص التاريخية والمعمارية والحضارية. هذه الندوة التي نظمها مركز الحوار الحضاري التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بتعاون مع مؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث، تندرج ضمن سلسلة العمارة والحضارة الرامية إلى دراسة العلاقة بين العمارة والهوية والذاكرة الحضارية.
4: نحن نتقدم بهذه الورقة البحثية التي تثبت أقدامنا على فكرة أساسية، هي أن تراثنا مليء وذخير بما ينبغي علينا أن نحافظ عليه فيه. ومن هذه الفكرة جاءت هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور عبد الرازق متاني من جامعة القدس.
3: وسعى المتدخلون في هذا اللقاء إلى إبراز الإرث المعماري الذي تجسده عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك عبر اعتماد مقاربة تتقاطع فيها مختلف الأبعاد التاريخية والمعمارية والحضارية.
5: المعمار أحد معالم التي ترتكز عليها الذاكرة وبالتالي الهوية وبالتالي الوجود الحضاري. وبالنسبة لفلسطين هنا يصبح أهمية الذاكرة المعمارية قضية أساسية لتثبيت الهوية ولتأكيد الهوية.
3: وتوجت أشغال الندوة بتقديم الخطوط العريضة لمشروع دراسة بحثية متخصصة حول عمارة المساجد في القدس وفلسطين، لا سيما منهجيتها ومحاورها الأساسية، وكذا تبادل الملاحظات بشأنها، بما يعزز التعاون بين منظمة الإسسكو والمؤسسات والخبراء والمهتمين بالعمارة والتراث والدراسات الحضارية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: بمدريد يشارك عدد من مهني قطاع الفواكه والخضروات من المغرب في معرض فروت أتراكشن، إحدى أبرز التظاهرات الدولية المخصصة للقطاع الفلاحي الذي تنعقد دورته 18 من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، المنظمة من طرف مؤسسة معرض مدريد والفيدرالية الإسبانية لجمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. الرواق المغربي الذي أقامته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس يضم في هذه الدورة 34 مصدرا من القطاع يمثلون مختلف جهات المملكة، يقدمون عروضهم أمام المشترين الدوليين بهدف استكشاف فرص عمل جديدة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027. موروكو فودكس في هذا المعرض يكتسي أهمية كبيرة للمقاولات المغربية بالنظر إلى البعد الأوروبي والدولي للمعرض. اليوم لدينا أكثر من 30 فاعلا مغربيا حاضرا يمثلون عرضا متنوعا من الفواكه والخضروات، فضلا عن مختلف المنتجات المميزة لقطاع الصناعة الغذائية المغربية وخاصة الموجهة للتصدير. وعلى مساحة تقارب 600 متر مربع يمتد الرواق المغربي ليسلط الضوء على جودة وأصالة وقابلية تتبع المنشأ المغربي وعلى مؤهلات المقاولات المغربية العاملة في قطاع المنتجات الطازجة، فضلا عن غنى العرض التصديري المغربي من خلال عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية.
8: مشاركة مميزة للمغرب، كنشوفوا واحد التنوع كبير ديال المنتوجات المغربية بجميع هذا، كاينه جات من الشمال من الوسط وخاصة من الجنوب من المنطقة ديالنا ديال سوس ماسة. كنحاولوا نكونوا في المستوى اللي بغى صاحب الجلالة الفلاحة المغربية، بحكم ان كاين برامج كبيرة اللي دارتها الدولة ديالنا اللي اعطاها الانطلاقة صاحب الجلالة، والحمد لله الثمار ديالها هي كتبان في بحال هذه المعارض هذه.
7: كما يشارك المركب المنائي طنجة المتوسط في هذه التظاهرة برواق يقدم العرض المنائي واللوجستي الموجه لخدمة المستوردين والمصدرين والفاعلين في القطاع. مشاركة مجموعة طنجة المتوسط في معرض فروت أتراكشن بمدريد تشكل مناسبة لتقديم عرضها اللوجستي للمستوردين والمصدرين المغاربة والدوليين. حضورنا في هذا المعرض يستجيب لطموح مزدوج يتمثل في لقاء مختلف الفاعلين في القطاع وتقديم عرضنا اللوجستي لهم. يعد فروت أتراكشن أحد أبرز معارض قطاع الفواكه والخضروات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح مرجعا عالميا في مجال المنتجات الطازجة، إذ يستقطب أكثر من 2500 شركة تمثل أزيد من 78 بلدا وأكثر من 121 ألف مهني. ويطمح المعرض حسب المنظمين إلى أن يشكل مركزا عالميا لتسويق المنتجات الطازجة، حيث يمثل الابتكار والجودة والتنوع أبرز المقومات التي تجمع الفاعلين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعات أم القردان وأديس وتيزغت، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي لا سيما في الوسط القروي.
11: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي في جماعة مقردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانوية الإعدادية مع العينين والثانوية التأهيلية ابن الهيتم.
12: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي و يعني المساهمة في في في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
10: وجرى اقتناء 2 سيارة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير 3 سيارات في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي للطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرجان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. شكلت موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: الخطوط الملكية المغربية أنها ستشرع في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحال الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الخدمة ستتاح مجاناً لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وتشكل قفزة نوعية في الارتقاء بتجربة المسافر، مبرزة أنه بهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترح ربطاً عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم. وأضافت أنه سيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة بما يضمن استمرارية تشغيلية سلسة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: عقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2026 خصصت لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وتميزت هذه الدورة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء على الخصوص بالمصادقة بالأغلبية على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية الأبرار بمقار الملحقة الإدارية الأبرار بتراب مقاطعة ملايرشيد. كما اطلع أعضاء المجلس على تفاصيل الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم خلال الفترة المنصرمة، وتم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة المقرر عقدها يوم 22 من أكتوبر 2026.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. البنك الدولي البنيني يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 7.8% برسم سنة 2026. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط. بنك البرتغال يحذر من عجز يناهز 300,000 مسكن واستمرار ارتفاع الأسعار. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. محمد خير في المتابعة.
15: البنك الدولي عزا في أحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة للسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7% مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد البنين من بين المحركات الرئيسية للنمو داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% سنة 2025. من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في سنة 2027. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% في سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
14: وفي خبر آخر، ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في كل من الخليج ومضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.87% لتبلغ 104 دولارات وسنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 3.55% إلى 91 دولارا و44 سنتا للبرميل. وانخفضت الأسعار عند التسوية بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت مارس الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي الختم، حذر محافظ بنك البرتغال ألفارو سانتوس بيريرا من أن البلاد تعاني نقصا يقدر بنحو 300,000 مسكن، معتبرا أن وتيرة الاستثمار في السكن سواء العام أو الخاص لا ترقى إلى حجم الأزمة. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفرية.
16: سانتوس بيريرا قال خلال تقديم النشرة الاقتصادية الشهرية للبنك المركزي
14: أن البرتغال لا تبني بما يكفي لمعالجة مشكلة السكن، مشددا على أن التعامل مع الوضع لا يتم بالاستعجال اللازم. وأشار إلى أنه رغم تسجيل بعض التحسن في إجراءات الترخيص، فإن أسعار المساكن تواصل الارتفاع بوتيرة مرتفعة، مضيفا أن الحد من هذا المسار يتطلب استثمارات أكثر حسما في قطاع السكن. كما أعرب محافظ البنك المركزي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ونمو الائتمان، موضحا أن هذه التطورات دفعت بنك البرتغال إلى تشديد القواعد الاحترازية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر في نمو الائتمان، مشددا على ضرورة متابعة تطورات السوق خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الحكومة البرتغالية إلى تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى زيادة عرض السكن، تشمل خفض الضريبة عن القيمة المضافة إلى 6% في بعض المشاريع البناء وإعادة التأهيل السكني، إلى جانب حوافز ضريبية للإيجار ورفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بالإيجارات إلى 900 يورو في 2026 و 1000 يورو ابتداء من 2027. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: تزامنا مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
18: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
17: في كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962، مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط. ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية، إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
19: وزير الصناعة والتجارة رياض مزورة بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاعي الطيران والدفاع. السيدة مزورة وضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولية للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه المنصة الصناعية التي لم تكن موجودة قبل 20 سنة أصبحت اليوم قادرة على إنجاز أنظمة معقدة، مبرزا أن هذا التطور تحقق بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الصناعة تشهد تحولا متسارعا في ظل الطلب العالمي الكبير على المنتجات المدنية والدفاعية، مؤكدا أن المغرب يوفر قدرات صناعية وتكنولوجيا تتيح الرفع من الطاقة الإنتاجية والتسليم في الأجل المحددة ووفق معايير الجودة والتنافسية. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تصنيع الأنظمة بل يعمل أيضا على تصميمها، معززا بذلك قدرته على الاستجابة لحاجية المستثمرين في مجالات الكفاءات والوقت والطاقة الإنتاجية والتنافسية. كما أبرز السيدة مزور أن المملكة أصبحت منصة جذابة للاستثمار ليس فقط بفضل قدراتها السياحية، وإنما أيضا لما توفره من كفاءات وقدرة على الإنجاز والتنافسية، داعيا للمستثمرين إلى الاستفادة من هذه المؤهلات وإقامة شراكات بالمغرب. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاعي الطيران والدفاع والفضاء. كما يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على تطور صناعة الطيران بالمغرب وتنوع أنشطتها، لا سيما في مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة رقمنا والبحث والتطوير، بما يعزز قدرات المنظومة الصناعية الوطنية ويدعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية لصناعة الطيران. ويقدم معرض مراكش الدولي للطيران 2026 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 10 أكتوبر الجارية برنامجا متنوعا يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ولقاءات مهنية ومباحثات رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
21: سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوانه المؤطر الحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساسا إلى الشباب.
18: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعييني، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
21: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلع إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12 تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على معرض إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
2: من خنيفرة نحو الجديدة، رحلة على صهوات الخيل تجمع نخبة من الفرسان احتفاء بسلالة الحصان العربي البربري وإبرازا لتورة الفروسية بالأطلة المتوسطة. الرحلة المنظمة بمبادرة من جمعية إيسان للتورة والرياضة وحماية البيئة تحت شعار المغامرة مستمرة تربط عاصمة زيان بمنطقة دكالة على مسافة تناهز 400 كيلومتر موزعة على 7 مراحل.
4: الهدف من الرحله، نحن على الخطة ديال الاجداد، حنا دابا تنمارسوا واحد الهوايه كانت يمارسوها الاجداد ديالنا في واحد العهد غير بعيد، وحنا تنتمنوا باش غادي نلقنوا ونمروه للجيل المستقبلي ان شاء الله.
2: ومن المرتقب أن تصل هذه الرحلة إلى الجديدة بتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الفرس في دورته لسنة 2026 الذي يشكل واجهة مميزة لإبراز غنى التراث الفروسية وتنوعه وتعزيز إشاعة التقاليد العريقة للأطلس المتوسط على الصعيد الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وأولها من مراكش حيث تنظم دار الشعر من 16 إلى 18 أكتوبر الجارية الدورة 8 من مهرجان الشعري المغربية، وتحتفي الدورة 8 بالتنوع الثقافي والتعدد اللساني المغربي وبأجيال القصيدة المغربية الحديثة وبحساسيتها وتجاربها مع مزيد من الانفتاح على الأصوات الشعرية الجديدة. وينفتح مهرجان مراكش للشعر المغربي الذي بات موعدا سنويا لتقليد ثقافي وشعري موسما ثقافيا جديدا عاشرا لدار الشعر بمراكش، في سعي حثيث لمواصلة سلسلة من المبادرات والبرامج احتفاء بالتعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي. افتتحت بمدينة بابل الأثرية فعاليات الدورة 13 لمهرجان الثقافات والفنون العالمية التي تحتفي هذه السنة برواد الفكر والثقافة العراقية. برنامج المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بابل العالمية للثقافة والفنون ويحتضنه الموقع الأثري التاريخي في بابل وعدد من المراكز الثقافية والتراثية في بغداد، يتضمن عروضا ثقافية وفنية وتوقيع كتاب مئوية الإبداع العراقي بمشاركة الموسيقية لفرقة نغم ورسالة. كما يتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم أمسيات شعرية بمشاركة أسماء إبداعية محلية وعربية ودولية وعروض لأفلام سينمائية وتوقيع دواوين وإصدارات ثقافية. يقوم الفنان مجيد بقاس بجولة أوروبية تقوده إلى عدد من المسارح الكبيرة لتقديم مشاريع فنية تتجاوز فيها غناوة والجاز وفن الفيزيون. وأوضح بقاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجولة تتضمن إحياء حفلات بين أشهر أكتوبر ونوفمبر ودجنبر، يشارك فيها نخبة من الموسيقيين العالميين في حوارات ثقافية وفنية تمزج بين الموسيقى المغربية وأنماط أخرى، قائلا إنه يواصل عبر هذه البرمجة الأوروبية مشروع حياته الفنية الذي يراهن منذ التسعينات على تقاسم وتلاقح التجارب والمرجعيات الموسيقية والتعريف بالموسيقى المغربية عبر العالم وإدراجها في حوار ثقافي خلاق بلغة كونية تلامس جمهورا متعدد الجنسيات. نقطة نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
22: عملية التسجيل تتواصل بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز حقهم في التربية والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
23: المنظمة التي ترأسها صاحبة سمو الأميرة لالا لمياء الصلح أخذت على عاتقها تقديم مجموعة من الخدمات داخل المعاهد والمراكز التربوية. عندنا في المغرب حوالي 13 معهد كلهم كيقوموا بتدريس وتعليم المكفوفين تربيتهم، فيهم اللي الدراسة كتبدأ في التحضيري وكتسالي في البكالوريا. هذه الخدمات كتمثل في تمكينهم من كل شروط التمدرس المختلفة بالمجان.
22: هذه المعاهد تطلع بأدوار بيداغوجية واجتماعية مهمة في مواكبة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في مسارهم الدراسي، بما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني.
24: فيما يخص التسجيل، هو من حيث المبدأ
23: الوثائق المطلوبة لكل تلميذ في المدرسة العمومية هي المطلوبة في نفس المؤسسة مؤسستنا، ولكن اللي كنضيفه عليها هو شهادة طبية اللي كتبت ضعف البصر أو كف البصر.
7: تسجلت في المؤسسة من المستوى الأول ابتدائي واحتضنوني الآن، وأنا دابا في البكالوريا.
8: المعهد أنا فيه من الصغر ديالي، دابا أنا كنقرا في الثانية بكالوريا، قريت فيه من الأول ابتدائي. كنقوم بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة كالرياضة المدرسية، كيكون عندنا أسبوع ثقافي كل سنة.
22: وحرصا على التمكين من الاستفادة من الحق في التعليم والتكوين والتأهيل، تدعو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية التابعة لها.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية. الاجتماع يناقش العديد من المحاور تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية، ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.
11: المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة لتدارس نقاط جدول الأعمال المستطر بهذه الدورة، والذي يتضمن محاور أساسية ورئيسية تهم كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين القضائيين، وكذلك محور أساسي وهو الدليل الاسترشادي لإجراءات التكوين القضائي.
22: الاجتماع يناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: بمدينة أصيلة، وخلال جلسة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، عاد تشكيليون وأكاديميون رسم مسار التشكيلية والكاتبة والناقدة الإيطالية توني ماريني. المشاركون في هذه الجلسة المندرجة ضمن الندوة التكريمية لتوني ماريني استعادوا أبرز محطات مسار المكرمة، لا سيما أن بعضهم جمعتهم بها أواصر إنسانية امتدت عبر الزمن، فيما ربطتها بآخرين جسور معرفية رسخها انتماؤهم المشترك إلى المشهدين الفني والنقدي. الجلسة تميزت بعرض شريط عن حياة المكرمة توني ماريني، وتتواصل فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر ببرمجة ثقافية متنوعة تشمل عددا من الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: قمة The Voices of Africa، فضاء للحوار والتفكير الجماعي حول ممارسات وواقع تعليم ريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا، حدث يهدف إلى استخلاص مجموعة من الدروس بشأن سبل تعلم ريادة الأعمال والشروط الكفيلة بالانتقال من المعرفة إلى الفعل.
10: Voices of Africa،
9: حوار يستند إلى مساهمات 63 صوتا إفريقيا بهدف تسليط الضوء على الواقع الميداني والممارسات المطورة محليا، فضلا عن الإكراهات والتجارب التي يواجهها الفاعلون في مجال تعليم ريادة الأعمال. هذه القمة جمعت أساتذة وباحثين وممارسين ومهنيين من منظومة ريادة الأعمال يمثلون 14 دولة بهدف إبراز مختلف الممارسات والتجارب في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا.
12: We're really excited about Voices of Africa.
9: Voices of Africa مبادرة من شأنها تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في مختلف أنحاء المغرب وإفريقيا وربطهم أيضا بنظرائهم في الولايات المتحدة. Voices of Africa تهدف بالأساس إلى إرساء أسس مجتمع حقيقي للممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا، كما أن هدفها يتمثل في مراعاة مختلف السياقات الثقافية وتحديد مقاربات نجاعتها. هذا الحدث يطمح ألا يظل مجرد موضوع للنقاش داخل القارة، بل أن يصبح أيضاً مصدرا للمعرفة وقادرا على الإسهام في الحوارات الدولية حول مستقبل تعليم ريادة الأعمال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة.

0: هذه المنصة الصناعية التي لم تكن موجودة قبل 20 سنة أصبحت اليوم قادرة على إنجاز أنظمة معقدة، مبرزا أن هذا التطور تحقق بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الصناعة تشهد تحولا متسارعا في ظل الطلب العالمي الكبير على المنتجات المدنية والدفاعية، مؤكدا أن المغرب يوفر قدرات صناعية وتكنولوجية تتيح الرفع من الطاقة الإنتاجية والتسليم في الأجل المحددة ووفق معايير الجودة والتنافسية. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تصنيع الأنظمة بل يعمل أيضا على تصميمها، معززا بذلك قدرته على الاستجابة لحاجيات المستثمرين في مجالات الكفاءات والوقت والطاقة الإنتاجية والتنافسية. كما أبرز السيد مزور أن المملكة أصبحت منصة جذابة للاستثمار ليس فقط بفضل قدراتها السياحية، وإنما أيضا لما توفره من كفاءات وقدرة على الإنجاز والتنافسية، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه المؤهلات وإقامة شراكات بالمغرب. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء. كما يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على تطور صناعة الطيران بالمغرب وتنوع أنشطتها، لا سيما في مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة الرقمنة والبحث والتطوير، بما يعزز قدرات المنظومة الصناعية الوطنية ويدعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية لصناعة الطيران. ويقدم معرض مراكش الدولي للطيران 2026 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 10 أكتوبر الجارية برنامجا متنوعا يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ولقاءات مهنية ومباحثات رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: عملية التسجيل تتواصل بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز حقهم في التربية والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
4: المنظمة التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح أخذت على عاتقها تقديم مجموعة من الخدمات داخل المعاهد والمراكز التربوية. عندنا في المغرب حوالي 13 معهد كلهم كيقوموا بتدريس وتعليم المكفوفين تربيتهم، فيهم اللي الدراسة كتبدأ في التحضيري وكتسالي في البكالوريا. هذه الخدمات كتمثل في تمكينهم من كل شروط التمدرس المختلفة بالمجان.
3: هذه المعاهد تطلع بأدوار بيداغوجية واجتماعية مهمة في مواكبة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في مسارهم الدراسي، بما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني.
5: فيما يخص التسجيل، هو من حيث المبدأ الوثائق المطلوبة لكل تلميذ في المدرسة العمومية هي المطلوبة في نفس المؤسسة مؤسستنا، ولكن

0: اللي كنضيفوا عليها هو شهادة طبية اللي كتبت ضعف البصر أو كف البصر.
1: تسجلت في المؤسسة من المستوى الأول ابتدائي واحتضنوني الآن وأنا دابا في البكالوريا.
2: المعهد أنا فيه من الصغر ديالي، دابا أنا كنقرا في الثانية بكالوريا، قريت فيه من الأول ابتدائي. كنقوم بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة كالرياضة المدرسية كيكون عندنا أسبوع ثقافي كل سنة.
3: وحرصا على التمكين من الاستفادة من الحق في التعليم والتكوين والتأهيل، تدعو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية التابعة لها.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 90 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي ناهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وتأتي برمجة هذه المشاريع تعزيزا لالتزام السلطات الإقليمية بأزلال بتقوية البنيات التحتية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين صحة الأم والطفل، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية. أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جهان معطر.
3: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتعليم التحفيز الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله أيضا 1768 طالبا أجنبيا، بما يعكس جاذبيتها وإشعاعها الأكاديمية على الصعيد الدولي. وتتجسد هذه الدينامية على الخصوص في تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلا عن انخراط الجامعات في الأوراق الوطنية الكبرى، لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
6: انطلقت فعاليات الدورة 12 من اللقاءات الكاليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا، تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل فعالياتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
7: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعة أم القردان وديس وتيزخت خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. هذه المبادرة تنتهج في إطار مواصلة تعزيز خدمات النقل المدرسي وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، لا سيما في الوسط القروي. وقد تم اقتناء 2 سيارات للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة 3 في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان، بما يعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت فاطمة الزهراء مصر إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة طاطا أن تسليم هذه السيارات يندرج في إطار الجهود مبذولة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبات في التنقل. وجرى حفل تسليم هذه السيارات بحضور رئيس المجلس الإقليمي لطاطا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب عدد من رجال السلطة ورئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان بطاطا.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها المنعقد على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي نهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. جانب كبير من أشغال هذا اللقاء خصص لتدارس سبل تنزيل الدورية الوزارية المتعلقة بإصلاح وتحسين خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي، وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل سلط الضوء على هذا الورش الذي يروم تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وإرساء حكامة ناجعة لهذه الخدمة الحيوية وتيسير ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية في ظروف آمنة وملائمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزلال عصام بن عسو أن هذا الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026 تناول مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بالنقل المدرسي إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة ذات وقع اجتماعي كبير. وأضاف أن تحسين النقل المدرسي يقتضي إنجاز دراسة علمية وتقنية ومالية دقيقة على مستوى الجماعات الترابية بهدف الرفع من مؤشرات التمدرس، مشيرا إلى أن المشاريع الأربعة المصادق عليها تستهدف أساسا صحة الأم والتعليم. وقد خصص لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 2.2 مليون درهم لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بهدف اقتناء 4 سيارات إسعاف مجهزة.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوانه المؤطر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساسا إلى الشباب.
11: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعييني، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
10: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلعا إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة، كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه الاثني عشر، تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. شكلت موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
13: أهلا بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
14: المنظمة التابعة للأممية المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمين العام للمنظمة سيليستا ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
13: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
15: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيسايس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فارليرت، حيث قد يشد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
13: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان، وخاصة على مستوى محافظة تشيبا، وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا، مسجلة قوة بلغت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 درجات بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: باحثون ومفكرون ناقشوا بالرباط تاريخ وتطور عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك خلال ندوة سلطت الضوء على هذا الإرث المعماري الذي يجمع بين الخصائص التاريخية والمعمارية والحضارية. هذه الندوة التي نظمها مركز الحوار الحضاري التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بتعاون مع مؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث، تندرج ضمن سلسلة العمارة والحضارة الرامية إلى دراسة العلاقة بين العمارة والهوية والذاكرة الحضارية.
18: نحن نتقدم بهذه الورقة البحثية التي تثبت أقدامنا على فكرة أساسية، هي أن تراثنا مليء وذخير بما ينبغي علينا أن نحافظ عليه فيه. ومن هذه الفكرة جاءت هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور عبد الرازق متاني من جامعة القدس.
17: وسعى المتدخلون في هذا اللقاء إلى إبراز الإرث المعماري الذي تجسده عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك عبر اعتماد مقاربة تتقاطع فيها مختلف الأبعاد التاريخية والمعمارية والحضارية.
19: المعمار أحد معالم التي ترتكز عليها الذاكرة وبالتالي الهوية وبالتالي الوجود الحضاري، وبالنسبة لفلسطين هنا يصبح أهمية الذاكرة المعمارية قضية أساسية لتثبيت الهوية ولتأكيد الهوية.
17: وتوجت أشغال الندوة بتقديم الخطوط العريضة لمشروع دراسة بحثية متخصصة حول عمارة المساجد في القدس وفلسطين، لا سيما منهجيتها ومحاورها الأساسية، وكذا تبادل الملاحظات بشأنها بما يعزز التعاون بين منظمة الإسيسكو والمؤسسات والخبراء والمهتمين بالعمارة والتراث والدراسات الحضارية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: نفرا نحو الجديدة، رحلة على صهوات الخيل تجمع نخبة من الفرسان احتفان بسلالة الحصان العربي البربري وإبرازا لثورة الفروسية بالأطلس المتوسط. الرحلة المنظمة بمبادرة من جمعية إيسان للثورة والرياضة وحماية البيئة تحت شعار المغامرة مستمرة تربط عاصمة زيان بمنطقة دكالة على مسافة تناهز 400 كيلومتر موزعة على 7 مراحل.
21: الهدف من الرحلة، نحن على الخطة ديال الأجداد، احنا دابا تنمارسو واحد الهواية كانت تيمارسوها الأجداد ديالنا في واحد العهد غير بعيد، وحنا تنتمناو باش غادي نلقنوه ونمروه للجيل المستقبلي إن شاء الله.
20: ومن المرتقب أن تصل هذه الرحلة إلى الجديدة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الفرس في دورته لسنة 2026 الذي يشكل واجهة مميزة لإبراز غنى التراث الفروسية وتنوعه وتعزيز إشاعة التقاليد العريقة للأطلس المتوسط على الصعيد الوطني.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: بمدينة أصيلة، وخلال جلسة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، عاد تشكيليون وأكاديميون رسم مسار التشكيلية والكاتبة والناقدة الإيطالية توني ماريني. المشاركون في هذه الجلسة المندرجة ضمن الندوة التكريمية لتوني ماريني استعادوا أبرز محطات مسار المكرمة، لا سيما أن بعضهم جمعتهم بها أواصر إنسانية امتدت عبر الزمن، فيما ربطتها بآخرين جسور معرفية رسخها انتماؤهم المشترك إلى المشهدين الفني والنقدي. الجلسة تميزت بعرض شريط عن حياة المكرمة توني ماريني. وتتواصل فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر ببرمجة ثقافية متنوعة تشمل عددا من الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
23: مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
24: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
23: في كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962، مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط، ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
25: خلال درس افتتاحي نلقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع الإعلام والتواصل في زمن الذكاء الاصطناعي رؤية من أجل مجتمع متضامن، أوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي أن التحدي الأبرز اليوم لم يعد يكمن في تيسير الوصول إلى المعلومة بل في كيفية تدبير وفرتها وتوجيهها. كما أكد أن طفرة الذكاء الاصطناعي والانفجار المعرفي الراهن يفرزان حاجة ملحة للبلورة رؤية راشدة لاستعمال المعلومة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.
26: الذكاء الاصطناعي الآن، والذي هو بصدد تحقيق نقلته نحو الذكاء الفائق سوبر انتليجنس، أصبح من التحديات الكبرى، التحدي السيادي ولا سيما في مجال المعلومة والكلاود الذي فيه تخزن هذه المعلومة.
25: من جهة أخرى، سجل السيد عبادي أن المغرب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قوة اقتراحية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي ومصداقيته الحضارية، بما يتيح له الإسهام في صياغة مبادرات وتقديم حلول تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
26: كلنا ثقة بفضل الله في العبقر المغربي الذي دوما ما نجح في تدبير مثل هذه التحديات.
25: وتخلل هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره أساتذة وخبراء وإعلاميون وطلبة، تخلله نقاش مثمر حول الصحافة المهنية والرهانات الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بالتطور الرقمي وتدبير وفرة المعلومات من أجل تمييز الحقائق من المحتويات الزائفة والمضللة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعات أم القردان وأديس وتيزغت، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي لا سيما في الوسط القروي.
6: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي في جماعة أم القردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانوية الإعدادية مع العينين والثانوية التأهيلية ابن الهيتم.
7: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي، و يعني مساهمة في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
5: وجرى اقتناء 2 سيارة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير 3 سيارات في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرقان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
12: أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ستشرع في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحال الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الخدمة ستتاح مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وتشكل قفزة نوعية في الارتقاء بتجربة المسافر، مبرزة أنه بهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترب تصبح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم. وأضافت أنه سيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة بما يضمن استمرارية تشغيلية سلسة.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال: هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة، ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
2: السلام عليكم، وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة، واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما. طيب، واش
1: أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
2: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعد الناس كيحسوا بعد نبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب. ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومجموعة ديال الأمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
1: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
2: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تنأخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع عمر ما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا طونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي القهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد، باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه، ولكن بعد واحد ثلاثة ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
1: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب.
2: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوا نيت بالنسبة للكمية ديال الكافيين لانه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبه للكميه ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ملغ في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا بالنسبه للناس اللي ما كيستهلكوش القهوه نهائيا، فهاد الناس كياخذوا الكافيين بهذه الطريقه منتظمه يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالاصابه بمجموعه ديال الامراض ومنهم امراض القلب والشرايين وجلطات والى غير ذلك.
1: وبالنسبه للاشخاص اللي كيتناولوا القهوه مباشره بعد الاستيقاظ يعني على معده فارغه،
2: او بالنسبه للاستهلاك ديال القهوه مباشره بعد الاستيقاظ، كانوا كاين واحد الافكار اللي هي حتى هي كدور بانه يمكن الا خدينا القهوه مباشره بعد الاستيقاظ كان ديجا لو بيك ديال الكورتيزول، يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تاثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا، ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه، اذا ما يمكنناش انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش، ولكن الا خديناها على معده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال لو غوفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. ما من غير هذا
1: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى إلى ومن أخرى. شخص الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور. شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: الله يبارك فيك. شكرا شكرا على الاستضافه، وكنتمنى هذا الموضوع وهاد النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
1: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب، لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
4: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026 وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
5: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها وحتى الشباب تما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
6: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
7: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بمدريد يشارك عدد من مهني قطاع الفواكه والخضروات من المغرب في معرض فروت أتراكشن، إحدى أبرز التظاهرات الدولية المخصصة للقطاع الفلاحي الذي تنعقد دورته 18 من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، المنظمة من طرف مؤسسة معرض مدريد والفيدرالية الإسبانية لجمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. الرواق المغربي الذي أقامته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس يضم في هذه الدورة 34 مصدرا من القطاع يمثلون مختلف جهات المملكة، يقدمون عروضهم أمام المشترين الدوليين بهدف استكشاف فرص عمل جديدة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027. موروكو فودكس في هذا المعرض يكتسي أهمية كبيرة للمقاولات المغربية بالنظر إلى البعد الأوروبي والدولي للمعرض. اليوم لدينا أكثر من 30 فاعلا مغربيا حاضرا يمثلون عرضا متنوعا من الفواكه والخضروات، فضلا عن مختلف المنتجات المميزة لقطاع الصناعة الغذائية المغربية وخاصة الموجهة للتصدير. وعلى مساحة تقارب 600 متر مربع يمتد الرواق المغربي ليسلط الضوء على جودة وأصالة وقابلية تتبع المنشأ المغربي وعلى مؤهلات المقاولات المغربية العاملة في قطاع المنتجات الطازجة، فضلا عن غنى العرض التصديري المغربي من خلال عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية.
8: مشاركة مميزة للمغرب، كنشوفوا واحد التنوع كبير ديال المنتوجات المغربية بجميع هذا، كاينه جات من الشمال من الوسط وخاصة من الجنوب من المنطقة ديالنا ديال سوس ماسة، كنحاولوا نكونوا في المستوى اللي بغى صاحب الجلالة الفلاحة المغربية، بحكم ان كاين برامج كبيرة اللي دارتها الدولة ديالنا اللي عطاها الانطلاقة صاحب الجلالة، والحمد لله الثمار ديالها هي كتبان في بحال هذه المعارض هذه.
3: كما يشارك المركب المنائي طنجة المتوسط في هذه التظاهرة برواق يقدم العرض المنائي واللوجستي الموجه لخدمة المستوردين والمصدرين والفاعلين في القطاع. مشاركة مجموعة طنجة المتوسط في معرض فروت أتراكشن بمدريد تشكل مناسبة لتقديم عرضها اللوجستي للمستوردين والمصدرين المغاربة والدوليين. حضورنا في هذا المعرض يستجيب لطموح مزدوج يتمثل في لقاء مختلف الفاعلين في القطاع وتقديم عرضنا اللوجستي لهم. يعد فروت أتراكشن أحد أبرز معارض قطاع الفواكه والخضروات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح مرجعا عالميا في مجال المنتجات الطازجة، إذ يستقطب أكثر من 2500 شركة تمثل أزيد من 78 بلدا وأكثر من 121 ألف مهني. ويطمح المعرض حسب المنظمين إلى أن يشكل مركزا عالميا لتسويق المنتجات الطازجة، حيث يمثل الابتكار والجودة والتنوع أبرز المقومات التي تجمع الفاعلين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع برادو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي.

0: الستار على أمسية مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتل في العاصمة بونوس آيرس. الأرجنتين وصفة بطل العالم افتتحت النتيجة عبر مدافعها نيكولاس أوتاميندي في مستهل الشوط أو في مستهل الشوط الثاني قبل أن يضاعف نيكو باز الغل عند اكتمال الساعة. وفي الدقيقة 70 أحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء قابلته موجة من التصفيق بين حوالي 85 ألف متفرج حضروا لمشاهدة مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الوطني. وبهذا يغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 200 مباراة ودية أو 200 مباراة وثمانية دولية وسجل 126 هدفا وهما رقمان قياسيان غير مسبوقين مع المنتخب الأرجنتيني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: قمة The Voices of Africa، فضاء للحوار والتفكير الجماعي حول ممارسات وواقع تعليم ريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا، حدث يهدف إلى استخلاص مجموعة من الدروس بشأن سبل تعلم ريادة الأعمال والشروط الكفيلة بالانتقال من المعرفة إلى الفعل. Voices of Africa حوار يستند إلى مساهمات 63 صوتا إفريقيا بهدف تسليط الضوء على الواقع الميداني والممارسات المطورة محليا، فضلا عن الإكراهات والتجارب التي يواجهها الفاعلون في مجال تعليم ريادة الأعمال. هذه القمة جمعت أساتذة وباحثين وممارسين ومهنيين من منظومة ريادة الأعمال يمثلون 14 دولة بهدف إبراز مختلف الممارسات والتجارب في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا. Voices of Africa مبادرة من شأنها تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في مختلف أنحاء المغرب وإفريقيا وربطهم أيضا بنظرائهم في الولايات المتحدة. Voices of Africa تهدف بالأساس إلى إرساء أسس مجتمع حقيقي للممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا، كما أن هدفها يتمثل في مراعاة مختلف السياقات الثقافية وتحديد مقاربات نجاعتها. هذا الحدث يطمح أن لا يظل مجرد موضوع للنقاش داخل القارة، بل أن يصبح أيضاً مصدرا للمعرفة وقادرا على الإسهام في الحوارات الدولية حول مستقبل تعليم ريادة الأعمال.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إن غميس نيمكورا، إن مادن دينامورن دقراغلان، تسرتيت أمون، تدمسا تمنونت، جوزكزيل نينغميسن جماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية. الاجتماع يناقش العديد من المحاور تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.
5: المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة.

0: الكبرى لتدارس نقط جدول الأعمال المستطر بهذه الدورة، والذي يتضمن محاور أساسية ورئيسية من كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين القضائيين، وكذلك محور أساسي وهو الدليل الاسترشادي لأجراءات التكوين القضائي.
1: الاجتماع يناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا، وبفضل انتصاريه في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم، عادت البرتغال إلى المركز الخامس والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي، متجاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز 18 عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز 25، وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهة في دوري الأمم الأوروبية ومنافسة كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول، متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: عقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2026 خصصت لدراسة عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال، وتميزت هذه الدورة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء على الخصوص بالمصادقة بالأغلبية على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية الأبرار بمقار الملحقة الإدارية الأبرار بتراب مقاطعة مولاي رشيد. كما اطلع أعضاء المجلس على تفاصيل الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم خلال الفترة المنصرمة، وتم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة المقرر عقدها يوم 22 من أكتوبر 2026.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من خنيفرة نحو الجديدة، رحلة على صهوات الخيل تجمع نخبة من الفرسان احتفاء بسلالة الحصان العربي البربرية وإبرازا لتراث الفروسية بالأطلس المتوسط. الرحلة المنظمة بمبادرة من جمعية إيسان للتراث والرياضة وحماية البيئة تحت شعار المغامرة مستمرة، تربط عاصمة زيان بمنطقة دكالة على مسافة تناهز 400 كيلومتر موزعة على 7 مراحل.
5: الهدف من الرحله، نحن على الخطة ديال الاجداد، حنا دابا تنمارسوا واحد الهوايه كانت يمارسوها الاجداد ديالنا في واحد العهد غير بعيد، وحنا تنتمنوا باش غادي نلقنوه ونمروه للجيل المستقبلي ان شاء الله.
4: ومن المرتقب أن تصل هذه الرحلة إلى الجديدة بتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الفرس في دورته لسنة 2026 الذي يشكل واجهة مميزة لإبراز غنى التراث الفروسية وتنوعه وتعزيز إشاعة التقاليد العريقة للأطلس المتوسط على الصعيد الوطني.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. شكلت موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد، لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف في الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
8: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
7: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100%
0: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها المنعقد على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي نهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. جانب كبير من أشغال هذا اللقاء خصص لتدارس سبل تنزيل الدورية الوزارية المتعلقة بإصلاح وتحسين خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي. وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل سلط الضوء على هذا الورش الذي يروم تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وإرساء حكامة ناجعة لهذه الخدمة الحيوية وتيسير ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية في ظروف آمنة وملائمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزلال عصام بن عسو أن هذا الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026 تناول مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بالنقل المدرسي إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة ذات وقع اجتماعي كبير. وأضاف أن تحسين النقل المدرسي يقتضي إنجاز دراسة علمية وتقنية ومالية دقيقة على مستوى الجامعات الترابية بهدف الرفع من مؤشرات التمدرس، مشيرا إلى أن المشاريع الأربعة المصادق عليها تستهدف أساسا صحة الأم والتعليم. وقد خصص لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 2.2 مليون درهم لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بهدف اقتناء 4 سيارات إسعاف مجهزة.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: هم باحثون ومفكرون ناقشوا بالرباط تاريخ وتطور عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك خلال ندوة سلطت الضوء على هذا الإرث المعماري الذي يجمع بين الخصائص التاريخية والمعمارية والحضارية. هذه الندوة التي نظمها مركز الحوار الحضاري التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بتعاون مع مؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث، تندرج ضمن سلسلة العمارة والحضارة الرامية إلى دراسة العلاقة بين العمارة والهوية والذاكرة الحضارية.
10: نحن نتقدم بهذه الورقة البحثية التي تثبت أقدامنا على فكرة أساسية، هي أن تراثنا مليء وذخير بما ينبغي علينا أن نحافظ عليه فيه. ومن هذه الفكرة جاءت هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور عبد الرازق متاني من جامعة القدس.
7: وسعى المتدخلون في هذا اللقاء إلى إبراز الإرث المعماري الذي تجسده عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك عبر اعتماد مقاربة تتقاطع فيها مختلف الأبعاد التاريخية والمعمارية والحضارية.
11: المعمار أحد معالم التي ترتكز عليها الذاكرة وبالتالي الهوية وبالتالي الوجود الحضاري. وبالنسبة لفلسطين هنا يصبح أهمية الذاكرة المعمارية قضية أساسية لتثبيت الهوية ولتأكيد الهوية.
7: وتوجت أشغال الندوة بتقديم الخطوط العريضة لمشروع دراسة بحثية متخصصة حول عمارة المساجد في القدس وفلسطين، لا سيما منهجيتها ومحاورها الأساسية، وكذا تبادل الملاحظات بشأنها بما يعزز التعاون بين منظمة الإسسكو والمؤسسات والخبراء والمهتمين بالعمارة والتراث والدراسات الحضارية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ما براديو.
6: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم
12: ومن الجهات
13: مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
14: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
13: في كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962، مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط، ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية، إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
12: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: عقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2026، خصصت لدراسة عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال. وتميزت هذه الدورة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء على الخصوص بالمصادقة بالأغلبية على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية الأبرار بمقار الملحقة الإدارية الأبرار بتراب مقاطعة مولايرشيد. كما اطلع أعضاء المجلس على تفاصيل الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم خلال الفترة المنصرمة، وتم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة المقرر عقدها يوم 22 من أكتوبر 2026.
12: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: ودع ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على البنين بثلاثية نظيفة وديا ليسدل ستار على أمسية مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونتل في العاصمة بوينوس آيرس. الأرجنتين وصفة بطل العالم افتتحت النتيجة عبر مدافعها نيكولاس أوتاميندي في مستهل الشوط الثاني قبل أن يضاعف نيكوباز الغل عند اكتمال الساعة. وفي الدقيقة 70 أحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء قابلته موجة من التصفيق بين حوالي 85 ألف متفرج حضروا لمشاهدة مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الوطني. وبهذا يغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 200 مباراة ودية أو 200 مباراة وثمانية دولية وسجل 126 هدفا وهما رقمان قياسيان غير مسبوقين مع المنتخب الأرجنتيني.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: عملية التسجيل تتواصل بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز حقهم في التربية والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
19: المنظمة التي ترأسها صاحبة سمو الأميرة لالا لمياء الصلح أخذت على عاتقها تقديم مجموعة من الخدمات داخل المعاهد والمراكز التربوية. عندنا في المغرب حوالي 13 معهد كلهم كيقوموا بتدريس وتعليم المكفوفين تربيتهم، فيهم اللي الدراسة كتبدأ في التحضيري وكتسالي في البكالوريا. هذه الخدمات كتمثل في تمكينهم من كل شروط التمدرس المختلفة بالمجان.
18: هذه المعاهد تطلع بأدوار بيداغوجية واجتماعية مهمة في مواكبة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في مسارهم الدراسي، بما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني.
20: فيما يخص التسجيل، هو من حيث المبدأ الوثائق المطلوبة لكل تلميذ في المدرسة العمومية هي المطلوبة في نفس المؤسسة مؤسستنا، ولكن اللي كنضيفه عليها هو شهادة طبية اللي كتبت ضعف البصر أو كف البصر.
21: تسجلت في المؤسسة من المستوى الأول ابتدائي واحتضنوني الآن وأنا دابا في البكالوريا.
22: المعهد أنا فيه من الصغر ديالي، دابا أنا كنقرا في الثانية بكالوريا، قريت فيه من الأول ابتدائي. كنقوم بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة كالرياضة المدرسية كيكون عندنا أسبوع ثقافي كل سنة.
18: وحرصا على التمكين من الاستفادة من الحق في التعليم والتكوين والتأهيل، تدعو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية التابعة لها.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
12: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعات أم القردان وأديس وتزغت، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي لا سيما في الوسط القروي.
23: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي في جماعة أم القردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانوية الإعدادية مع العينين والثانوية التأهيلية ابن الهيثم.
24: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي و يعني مساهمة في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
0: وجرى اقتناء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة الثالثة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرجان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزورة بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاعي الطيران والدفاع. السيدة مزورة وضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولية للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد بدون السادس، أن هذه المنصة الصناعية التي لم تكن موجودة قبل 20 سنة أصبحت اليوم قادرة على إنجاز أنظمة معقدة، مبرزا أن هذا التطور تحقق بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الصناعة تشهد تحولا متسارعا في ظل الطلب العالمي الكبير على المنتجات المدنية والدفاعية، مؤكدا أن المغرب يوفر قدرات صناعية وتكنولوجيا تتيح الرفع من الطاقة الإنتاجية والتسليم في الأجل المحددة ووفق معايير الجودة والتنافسية. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تصنيع الأنظمة بل يعمل أيضا على تصميمها، معززا بذلك قدرته على الاستجابة لحاجيات المستثمرين في مجالات الكفاءات والوقت والطاقة الإنتاجية والتنافسية. كما أبرز السيدة مزور أن المملكة أصبحت منصة جذابة للاستثمار ليس فقط بفضل قدراتها السياحية، وإنما أيضا لما توفره من كفاءات وقدرة على الإنجاز والتنافسية، داعيا للمستثمرين إلى الاستفادة من هذه المؤهلات وإقامة شراكات بالمغرب. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاعي الطيران والدفاع والفضاء. كما يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على تطور صناعة الطيران بالمغرب وتنوع أنشطتها، لا سيما في مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة والرقمنة والبحث والتطوير، بما يعزز قدرات المنظومة الصناعية الوطنية ويدعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية لصناعة الطيران. ويقدم معرض مراكش الدولي للطيران 2026 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 10 أكتوبر الجارية برنامجا متنوعا يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ولقاءات مهنية ومباحثات رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات.
3: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوانه المؤطر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساسا إلى الشباب.
7: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعييني، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
5: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلع إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12 تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: كنا كنعرفوا أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمعوا أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي لوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة، يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقة الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما تمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء أثناء اللقاءات الاجتماعية احتدت ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد ملي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء ديالو كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
9: الخطوط الملكية المغربية أنها ستشرع في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحال الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الخدمة ستتاح مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وتشكل قفزة نوعية في الارتقاء بتجربة المسافر، مبرزة أنه بهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم.

0: المغرب العربي للأنباء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا، وبفضل انتصاريه في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805 نقاط فاصلة 34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم، عادت البرتغال إلى المركز الخامس والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي، متجاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز الثامن عشر عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز الخامس والعشرين. وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهات في دوري الأمم الأوروبية ومنافسات كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: خلال درس افتتاحي نلقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع الإعلام والتواصل في زمن الذكاء الاصطناعي، رؤية من أجل مجتمع متضامن، أوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي أن التحدي الأبرز اليوم لم يعد يكمن في تيسير الوصول إلى المعلومة بل في كيفية تدبير وفرتها وتوجيهها. كما أكد أن طفرة الذكاء الاصطناعي والانفجار المعرفي الراهن يفرزان حاجة ملحة للبلورة رؤية راشدة لاستعمال المعلومة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.
5: الذكاء الاصطناعي الآن والذي هو بصدد تحقيق نقلته نحو الذكاء الفائق سوبر انتليجنس أصبح من التحديات الكبرى، التحدي السيادي ولا سيما في مجال المعلومة والكلاود الذي فيه تخزن هذه المعلومة.

0: من جهة أخرى، سجل السيد عبادي أن المغرب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قوة اقتراحية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي ومصداقيته الحضارية، بما يتيح له الإسهام في صياغة مبادرات وتقديم حلول تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
1: كلنا ثقة بفضل الله في العبقر المغربي الذي دوما ما نجح في تدبير مثل هذه التحديات.
0: وتخلل هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره أساتذة وخبراء وإعلاميون وطلبة، تخلله نقاش مثمر حول الصحافة المهنية والرهانات الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بالتطور الرقمي وتدبير وفرة المعلومات من أجل تمييز الحقائق من المحتويات الزائفة والمضللة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: قمة The Voices of Africa فضاء للحوار والتفكير الجماعي حول ممارسات وواقع تعليم ريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا، حدث يهدف إلى استخلاص مجموعة من الدروس بشأن سبل تعلم ريادة الأعمال والشروط الكفيلة بالانتقال من المعرفة إلى الفعل. Voices of Africa حوار يستند إلى مساهمات 63 صوتا إفريقيا بهدف تسليط الضوء على الواقع الميداني والممارسات المطورة محليا، فضلا عن الإكراهات والتجارب التي يواجهها الفاعلون في مجال تعليم ريادة الأعمال. هذه القمة جمعت أساتذة وباحثين وممارسين ومهنيين من منظومة ريادة الأعمال يمثلون 14 دولة، بهدف إبراز مختلف الممارسات والتجارب في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا.
5: We're really excited about Voices of Africa.
4: Voices of Africa مبادرة من شأنها تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في مختلف أنحاء المغرب وإفريقيا، وربطهم أيضا بنظرائهم في الولايات المتحدة.
5: Voices of Africa
4: تهدف بالأساس إلى إرساء أسس مجتمع حقيقي للممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا، كما أن هدفها يتمثل في مراعاة مختلف السياقات الثقافية وتحديد مقاربات نجاعتها. هذا الحدث يطمح أن لا يظل مجرد موضوع للنقاش داخل القارة، بل أن يصبح أيضاً مصدرا للمعرفة وقادرا على الإسهام في الحوارات الدولية حول مستقبل تعليم ريادة الأعمال.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. البنك الدولي البنيني يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 7.8% برسم سنة 2026. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط. بنك البرتغال يحذر من عجز يناهز 300,000 مسكن واستمرار ارتفاع الأسعار. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. محمد خير في المتابعة.
7: البنك الدولي عزا في أحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة للسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7% مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد البنين من بين المحركات الرئيسية للنمو داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% سنة 2025. من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في سنة 2027. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% في سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
6: وفي خبر آخر، ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في كل من الخليج ومضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.87% لتبلغ 104 دولارات وسنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 3.55% إلى 91 دولارا و44 سنتا للبرميل. وانخفضت الأسعار عند التسوية بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت مارس الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي الختم، حذر محافظ بنك البرتغال ألفارو سانتوس بيريرا من أن البلاد تعاني نقصا يقدر بنحو 300,000 مسكن، معتبرا أن وتيرة الاستثمار في السكن سواء العام أو الخاص لا ترقى إلى حجم الأزمة. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
8: سانتوس بيريرا قال خلال تقديم النشرة الاقتصادية الشهرية للبنك المركزي أن البرتغال لا تبني بما يكفي لمعالجة مشكلة السكن، مشددا على أن التعامل مع الوضع لا يتم بالاستعجال اللازم. وأشار إلى أنه رغم تسجيل بعض التحسن في إجراءات الترخيص فإن أسعار المساكن تواصل الارتفاع بوتيرة مرتفعة، مضيفا أن الحد من هذا المسار يتطلب استثمارات أكثر حسما في قطاع السكن. كما أعرب محافظ البنك المركزي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ونمو الائتمان، موضحا أن هذه التطورات دفعت بنك البرتغال إلى تشديد القواعد الاحترازية، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر في نمو الائتمان، مشددا على ضرورة متابعة تطورات السوق خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الحكومة البرتغالية إلى تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى زيادة عرض السكن، تشمل خفض الضريبة عن القيمة المضافة إلى 6% في بعض المشاريع البناء وإعادة التأهيل السكني، إلى جانب حوافز ضريبية للإيجار، ورفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بالإيجارات إلى 900 يورو في 2026 و 1000 يورو ابتداء من 2027.
6: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو،
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوانه المؤطر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساسا إلى الشباب.
10: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعييني، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
9: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلع إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12، تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
2: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعة أم القردان وديس وتيزخت خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. هذه المبادرة تنتهج في إطار مواصلة تعزيز خدمات النقل المدرسي وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية لا سيما في الوسط القروي. وقد تم اقتناء 2 سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة 3 في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان، بما يعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت فاطمة الزهراء مصر إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة طاطا أن تسليم هذه السيارات يندرج في إطار الجهود المبذولة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبات في التنقل. وجرى حفل تسليم هذه السيارات بحضور رئيس المجلس الإقليمي لطاطا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب عدد من رجال السلطة ورئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان بطاطا.
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية. الاجتماع يناقش العديد من المحاور تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية، ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.
14: المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة لتدارس نقاط جدول الأعمال المستطر بهذه الدورة، والذي يتضمن محاور أساسية ورئيسية تهم كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين القضائيين، وكذلك محور أساسي وهو الدليل الاسترشادي لإجراءات التكوين القضائي.
13: الاجتماع يناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: بمدينة أصيلة، وخلال جلسة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، عاد تشكيليون وأكاديميون رسم مسار التشكيلية والكاتبة والناقدة الإيطالية توني ماريني. المشاركون في هذه الجلسة المندرجة ضمن الندوة التكريمية لتوني ماريني استعادوا أبرز محطات مسار المكرمة، لا سيما أن بعضهم جمعتهم بها أواصر إنسانية امتدت عبر الزمن، فيما ربطتها بآخرين جسور معرفية رسخها انتماؤهم المشترك إلى المشهدين الفني والنقدي. الجلسة تميزت بعرض شريط عن حياة المكرمة توني ماريني. وتتواصل فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية 18 من أكتوبر ببرمجة ثقافية متنوعة تشمل عددا من الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية.
11: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام ايتدرا على ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بمدريد يشارك عدد من مهني قطاع الفواكه والخضروات من المغرب في معرض فروت أتراكشن، إحدى أبرز التظاهرات الدولية المخصصة للقطاع الفلاحي الذي تنعقد دورته 18 من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، المنظمة من طرف مؤسسة معرض مدريد والفيدرالية الإسبانية لجمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. الرواق المغربي الذي أقامته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس يضم في هذه الدورة 34 مصدرا من القطاع يمثلون مختلف جهات المملكة، يقدمون عروضهم أمام المشترين الدوليين بهدف استكشاف فرص عمل جديدة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027. موروكو فودكس في هذا المعرض يكتسي أهمية كبيرة للمقاولات المغربية بالنظر إلى البعد الأوروبي والدولي للمعرض. اليوم لدينا أكثر من 30 فاعلا مغربيا حاضرا يمثلون عرضا متنوعا من الفواكه والخضروات، فضلا عن مختلف المنتجات المميزة لقطاع الصناعة الغذائية المغربية وخاصة الموجهة للتصدير. وعلى مساحة تقارب 600 متر مربع يمتد الرواق المغربي ليسلط الضوء على جودة وأصالة وقابلية تتبع المنشأ المغربي وعلى مؤهلات المقاولات المغربية العام في قطاع المنتجات الطازجة، فضلا عن غنى العرض التصديري المغربي من خلال عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية.
16: مشاركة مميزة للمغرب، كنشوفوا واحد التنوع كبير ديال المنتجات المغربية بجميع هذا، كاين جات من الشمال من الوسط وخاصة من الجنوب من المنطقة ديالنا ديال سوس ماسة. كنحاولوا نكونوا في المستوى اللي بغى صاحب الجلالة الفلاحة المغربية، بحكم ان كاين برامج كبيرة اللي دارتها الدولة ديالنا اللي اعطاها الانطلاقة صاحب الجلالة، والحمد لله الثمار ديالها هي كتبان في بحال هاد المعارض هذه.
9: كما يشارك المركب المينائي طنجة المتوسط في هذه التظاهرة برواق يقدم العرض المينائي واللوجستي الموجه لخدمة المستوردين والمصدرين والفاعلين في القطاع. مشاركة مجموعة طنجة المتوسط في معرض فروت أتراكشن بمدريد تشكل مناسبة لتقديم عرضها اللوجستي للمستوردين والمصدرين المغاربة والدوليين. حضورنا في هذا المعرض يستجيب لطموح مزدوج يتمثل في لقاء مختلف الفاعلين في القطاع وتقديم عرضنا اللوجستي لهم. يعد فروت أتراكشن أحد أبرز معارض قطاع الفواكه والخضروات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح مرجعا عالميا في مجال المنتجات الطازجة، إذ تستقطب أكثر من 2500 شركة تمثل أزيد من 78 بلدا وأكثر من 121 ألف مهني. ويطمح المعرض حسب المنظمين إلى أن يشكل مركزا عالميا لتسويق المنتجات الطازجة، حيث يمثل الابتكار والجودة والتنوع أبرز المقومات التي تجمع الفاعلين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
0: عقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2026 خصصت لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وتميزت هذه الدورة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء على الخصوص بالمصادقة بالأغلبية على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية الأبرار بمقار الملحقة الإدارية الأبرار بتراب مقاطعة مولاي رشيد. كما اطلع أعضاء المجلس على تفاصيل الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم خلال الفترة المنصرمة، وتم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة المقرر عقدها يوم 22 من أكتوبر 2026.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: عملية التسجيل تتواصل بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز حقهم في التربية والتعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
17: المنظمة التي ترأسها صاحبة سمو الأميرة لالا لمياء الصلح أخذت على عاتقها تقديم مجموعة من الخدمات داخل المعاهد والمراكز التربوية. عندنا في المغرب حوالي 13 معهد كلهم كيقوموا بتدريس وتعليم المكفوفين تربيتهم، فيهم اللي الدراسة كتبدأ في التحضيري وكتسالي في البكالوريا. هذه الخدمات كتمثل في تمكينهم من كل شروط التمدرس المختلفة بالمجان.
13: هذه المعاهد تطلع بأدوار بيداغوجية واجتماعية مهمة في مواكبة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في مسارهم الدراسي، بما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني.
18: فيما يخص التسجيل، هو من حيث المبدأ الوثائق المطلوبة لكل تلميذ في المدرسة العمومية هي المطلوبة في نفس المؤسسة مؤسستنا، ولكن اللي كنضيفه عليها هو شهادة طبية اللي كتثبت ضعف البصر أو كف البصر.
19: تسجلت في المؤسسة من المستوى الأول ابتدائي واحتضنوني الآن، وأنا دابا في البكالوريا.
20: المعهد أنا فيه من الصغر ديالي، دابا أنا كنقرا في الثانية بكالوريا، قريت فيه من الأول ابتدائي. كنقوم بمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسة، كالرياضة المدرسية، كيكون عندنا أسبوع ثقافي كل سنة.
13: وحرصا على التمكين من الاستفادة من الحق في التعليم والتكوين والتأهيل، تدعو المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية التابعة لها.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: في درس افتتاحي نلقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع الإعلام والتواصل في زمن الذكاء الاصطناعي، رؤية من أجل مجتمع متضامن، أوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي أن التحدي الأبرز اليوم لم يعد يكمن في تيسير الوصول إلى المعلومة، بل في كيفية تدبير وفرتها وتوجيهها. كما أكد أن طفرة الذكاء الاصطناعي والانفجار المعرفي الراهن يفرزان حاجة ملحة لبلورة رؤية راشدة لاستعمال المعلومة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.
1: الذكاء الاصطناعي الآن، والذي هو بصدد تحقيق نقلته نحو الذكاء الفائق سوبر انتليجنس، أصبح من التحديات الكبرى، التحدي السيادي، ولا سيما في مجال المعلومة والكلاود الذي فيه تخزن هذه المعلومة.
0: من جهة أخرى، سجل السيد عبادي أن المغرب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قوة اقتراحية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي ومصداقيته الحضارية، بما يتيح له الإسهام في صياغة مبادرات وتقديم حلول تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
1: كلنا ثقة بفضل الله في العبقر المغربي الذي دوما ما نجح في تدبير مثل هذه التحديات.
0: وتخلل هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره أساتذة وخبراء وإعلاميون وطلبة، تخلله نقاش مثمر حول الصحافة المهنية والرهانات الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بالتطور الرقمي وتدبير وفرة المعلومات من أجل تمييز الحقائق من المحتويات الزائفة والمضللة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزورة بمراكش أن المغرب راكم خلال العقدين الماضيين قدرات صناعية وتكنولوجيا مكنته من الانتقال إلى إنجاز أكثر الأنظمة تعقيدا في قطاعي الطيران والدفاع. السيدة مزورة وضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولية للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد دون السادس أن هذه المنصة الصناعية التي لم تكن موجودة قبل 20 سنة أصبحت اليوم قادرة على إنجاز أنظمة معقدة، مبرزا أن هذا التطور تحقق بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الصناعة تشهد تحولا متسارعا في ظل الطلب العالمي الكبير على المنتجات المدنية والدفاعية، مؤكدا أن المغرب يوفر قدرات صناعية وتكنولوجيا تتيح الرفع من الطاقة الإنتاجية والتسليم في الأجل المحددة ووفق معايير الجودة والتنافسية. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تصنيع الأنظمة بل يعمل أيضا على تصميمها، معززا بذلك قدرته على الاستجابة لحاجية المستثمرين في مجالات الكفاءات والوقت والطاقة الإنتاجية والتنافسية. كما أبرز السيدة مزورة أن المملكة أصبحت منصة جذابة للاستثمار ليس فقط بفضل قدراتها السياحية، وإنما أيضا لما توفره من كفاءات وقدرة على الإنجاز والتنافسية، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه المؤهلات وإقامة شراكات بالمغرب. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاعي الطيران والدفاع والفضاء. كما يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على تطور صناعة الطيران بالمغرب وتنوع أنشطتها، لا سيما في مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة رقمنا والبحث والتطوير، بما يعزز قدرات المنظومة الصناعية الوطنية ويدعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية لصناعة الطيران. ويقدم معرض مراكش الدولي للطيران 2026 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 10 أكتوبر الجارية برنامجا متنوعا يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ولقاءات مهنية ومباحثات رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات.
11: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
21: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
22: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال، هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
4: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة واللي كيطرحوا راسهم هذا السؤال دائما
6: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
4: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعد الناس كيحسوا بعد نبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب. ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني، ومجموعة ديال أمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
6: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
4: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تناخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع مور ما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا الطونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه. ولكني بعد واحد ثلاثة ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
6: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب.
4: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوا نيت بالنسبة للكمية ديال الكافيين، لأنه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبة للكمية ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ميلي غرام في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا، بالنسبة للناس اللي ما كيستهلكوش القهوة نهائيا، فهاد الناس كياخذوا الكافيين بهذه الطريقة منتظمة يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالإصابة بمجموعة ديال الأمراض، ومنهم أمراض القلب والشرايين وجلطات وإلى غير ذلك.
6: وبالنسبة للأشخاص اللي كيتناولوا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يعني على معدة فارغة،
4: أو بالنسبة للاستهلاك ديال القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، كان واحد الأفكار اللي هي تاهي كدور بأنه يمكن إلا خدينا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ كان ديجا البيك ديال الكورتيزول، يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تأثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا، ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه. اذا ما يمكنناش، انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش، ولكن الا خديناها على مائده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال الغفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. ما من غير هذا
2: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى ومن شخص الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور. شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
4: الله يبارك فيك. شكرا شكرا على الاستضافه وكنتمنى هذا الموضوع وهذا النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
2: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب، لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ودع ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على البنين بثلاثية نظيفة وديا ليسدل ستار على أمسية مفعمة بالمشاعر في ملعب مونيمونت في العاصمة بوينوس آيرس. الأرجنتين وصفة بطل العالم افتتحت النتيجة عبر مدافعها نيكولاس أوتاميندي في مستهل الشوط أو في مستهل الشوط الثاني قبل أن يضاعف نيكو باز الغل عند اكتمال الساعة. وفي الدقيقة 70 أحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء قابلته موجة من التصفيق بين حوالي 85 ألف متفرج حضروا لمشاهدة مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الوطني. وبهذا يغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعد مسيرة حافلة خاض خلالها 200 مباراة ودية أو 200 مباراة وثمانية دولية وسجل 126 هدفا وهما رقمان قياسيان غير مسبوقين مع المنتخب الأرجنتيني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن قماء براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
4: هذا إنجاز تاريخي يحققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014 دابا حققناه ثاني في 2026 وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
5: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش دونك توت مي فيليسياسيون ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا دونك صافي فريمون بليزير.
6: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا الكره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بمدريد يشارك عدد من مهني قطاع الفواكه والخضروات من المغرب في معرض فروت أتراكشن، إحدى أبرز التظاهرات الدولية المخصصة للقطاع الفلاحي الذي تنعقد دورته 18 من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، المنظمة من طرف مؤسسة معرض مدريد والفيدرالية الإسبانية لجمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. الرواق المغربي الذي أقامته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فودكس يضم في هذه الدورة 34 مصدرا من القطاع يمثلون مختلف جهات المملكة، يقدمون عروضهم أمام المشترين الدوليين بهدف استكشاف فرص عمل جديدة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027.
2: موروكو فودكس
1: في هذا المعرض يكتسي أهمية كبيرة للمقاولات المغربية بالنظر إلى البعد الأوروبي والدولي للمعرض. اليوم لدينا أكثر من 30 فاعلا مغربيا حاضرا يمثلون عرضا متنوعا من الفواكه والخضروات، فضلا عن مختلف المنتجات المميزة لقطاع الصناعة الغذائية المغربية وخاصة الموجهة للتصدير. وعلى مساحة تقارب 600 متر مربع يمتد الرواق المغربي ليسلط الضوء على جودة وأصالة وقابلية تتبع المنشأ المغربي وعلى مؤهلات المقاولات المغربية العاملة في قطاع المنتجات الطازجة، فضلا عن غنى العرض التصديري المغربي من خلال عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية.
3: مشاركة مميزة للمغرب، كنشوفوا واحد التنوع كبير ديال المنتوجات المغربية بجميع هذا، كاين جات من الشمال من الوسط وخاصة من الجنوب من المنطقة ديالنا ديال سوس ماسة، كنحاولوا نكونوا في المستوى اللي بغى صاحب الجلالة الفلاحة المغربية، بحكم ان كاين برامج كبيرة اللي دارتها الدولة ديالنا اللي عطاها الانطلاقة صاحب الجلالة، والحمد لله الثمار ديالها هي كتبان في بحال هذه المعارض هذه.
1: كما يشارك المركب المنائي طنجة المتوسط في هذه التظاهرة برواق يقدم العرض المنائي واللوجستي الموجه لخدمة المستوردين والمصدرين والفاعلين في القطاع.

0: تدعم أكثر من 2500 شركة تمثل أزيد من 78 بلدا وأكثر من 121 ألف مهني. ويطمح المعرض حسب المنظمين إلى أن يشكل مركزا عالميا لتسويق المنتجات الطازجة، حيث يمثل الابتكار والجودة والتنوع أبرز المقومات التي تجمع الفاعلين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: هم باحثون ومفكرون ناقشوا بالرباط تاريخ وتطور عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك خلال ندوة سلطت الضوء على هذا الإرث المعماري الذي يجمع بين الخصائص التاريخية والمعمارية والحضارية. هذه الندوة التي نظمها مركز الحوار الحضاري التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بتعاون مع مؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث، تندرج ضمن سلسلة العمارة والحضارة الرامية إلى دراسة العلاقة بين العمارة والهوية والذاكرة الحضارية.
4: نحن نتقدم بهذه الورقة البحثية التي تثبت أقدامنا على فكرة أساسية، هي أن تراثنا مليء وذخير بما ينبغي علينا أن نحافظ عليه فيه. ومن هذه الفكرة جاءت هذه المحاضرة التي يقدمها الدكتور عبد الرازق متاني من جامعة القدس.
3: وسعى المتدخلون في هذا اللقاء إلى إبراز الإرث المعماري الذي تجسده عمارة المساجد في القدس وأرض فلسطين، وذلك عبر اعتماد مقاربة تتقاطع فيها مختلف الأبعاد التاريخية والمعمارية والحضارية.
5: المعمار أحد معالم التي ترتكز عليها الذاكرة وبالتالي الهوية وبالتالي الوجود الحضاري. وبالنسبة لفلسطين هنا يصبح أهمية الذاكرة المعمارية قضية أساسية لتثبيت الهوية ولتأكيد الهوية.
3: وتوجت أشغال الندوة بتقديم الخطوط العريضة لمشروع دراسة بحثية متخصصة حول عمارة المساجد في القدس وفلسطين، لا سيما منهجيتها ومحاورها الأساسية، وكذا تبادل الملاحظات بشأنها بما يعزز التعاون بين منظمة الإسيسكو والمؤسسات والخبراء والمهتمين بالعمارة والتراث والدراسات الحضارية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي

0: إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا، وبفضل انتصاريه في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم، عادت البرتغال إلى المركز الخامس والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي، متجاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز 18 عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز 25، وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهات في دوري الأمم الأوروبية ومنافسات كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تزامنا مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
4: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
3: في كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962، مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط، ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية، إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بمدينة أصيلة وخلال جلسة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي 47، عاد تشكيليون وأكاديميون رسم مسار التشكيلية والكاتبة والناقدة الإيطالية توني ماريني. المشاركون في هذه الجلسة المندرجة ضمن الندوة التكريمية لتوني ماريني استعادوا أبرز محطات مسار المكرمة، لا سيما أن بعضهم جمعتهم بها أواصر إنسانية امتدت عبر الزمن، فيما ربطتها بآخرين جسور معرفية رسخها انتماؤهم المشترك إلى المشهدين الفني والنقدي. الجلسة تميزت بعرض شريط عن حياة المكرمة توني ماريني. وتتواصل فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية 18 أكتوبر ببرمجة ثقافية متنوعة تشمل عددا من الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك،
6: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
7: كليك،
6: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشركة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوان المؤطر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساسا إلى الشباب.
9: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعييني، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
8: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلعا إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12 تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو،
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعات أم القردان وأديس وتيزغت، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي لا سيما في الوسط القروي.
10: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي في جماعة أم القردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانوية الإعدادية مع العينين والثانوية التأهيلية ابن الهيتم.
11: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي، و يعني مساهمة في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
7: وجرى اقتناء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة الثالثة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرقان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي لفائدة جماعة أم القردان وديس وتيزخت خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. هذه المبادرة تنتهج في إطار مواصلة تعزيز خدمات النقل المدرسي وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية لا سيما في الوسط القروي. وقد تم اقتناء 2 سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما تم توفير السيارة الثالثة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان، بما يعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت فاطمة الزهراء مصر إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة طاطا أن تسليم هذه السيارات يندرج في إطار الجهود المبذولة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبة في التنقل. وجرى حفل تسليم هذه السيارات بحضور رئيس المجلس الإقليمي لطاطا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب عدد من رجال السلطة ورئيس تمثيلية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بطاطا.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماتراديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: Voices of Africa، فضاء للحوار والتفكير الجماعي حول ممارسات وواقع تعليم ريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا، حدث يهدف إلى استخلاص مجموعة من الدروس بشأن سبل تعلم ريادة الأعمال والشروط الكفيلة بالانتقال من المعرفة إلى الفعل. Voices of Africa حوار يستند إلى مساهمات 63 صوتا إفريقيا بهدف تسليط الضوء على الواقع الميداني والممارسات المطورة محليا، فضلا عن الإكراهات والتجارب التي يواجهها الفاعلون في مجال تعليم ريادة الأعمال. هذه القمة جمعت أساتذة وباحثين وممارسين ومهنيين من منظومة ريادة الأعمال يمثلون 14 دولة، بهدف إبراز مختلف الممارسات والتجارب في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا.
13: We're really excited about Voices of Africa.
12: Voices of Africa مبادرة من شأنها تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في مختلف أنحاء المغرب وإفريقيا وربطهم أيضا بنظرائهم في الولايات المتحدة.
13: Voices of Africa
12: تهدف بالأساس إلى إرساء أسس مجتمع حقيقي للممارسات في مجال تعليم ريادة الأعمال بإفريقيا، كما أن هدفها يتمثل في مراعاة مختلف السياقات الثقافية وتحديد مقاربات نجاعتها. هذا الحدث يطمح أن لا يظل مجرد موضوع للنقاش داخل القارة، بل أن يصبح أيضاً مصدرا للمعرفة وقادرا على الإسهام في الحوارات الدولية حول مستقبل تعليم ريادة الأعمال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. البنك الدولي البنيني يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 7.8% برسم سنة 2026. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط. بنك البرتغال يحذر من عجز يناهز 300,000 مسكن واستمرار ارتفاع الأسعار. إلى التفاصيل. من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. محمد خير في المتابعة.
15: البنك الدولي عزا في أحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7% مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد البنين من بين المحركات الرئيسية للنمو داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% سنة 2025. من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في سنة 2027. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% في سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
14: وفي خبر آخر، ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في كل من الخليج ومضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.87% لتبلغ 104 دولارات وسنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 3.55% إلى 91 دولارا و44 سنتا للبرميل. وانخفضت الأسعار عند التسوية بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت مارس الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي الختم، حذر محافظ بنك البرتغال ألفارو سانتوس بيريرا من أن البلاد تعاني نقصا يقدر بنحو 300,000 مسكن، معتبرا أن وتيرة الاستثمار في السكن سواء العام أو الخاص لا ترقى إلى حجم الأزمة. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفرية.
16: سانتوس بيريرا قال خلال تقديم النشرة الاقتصادية الشهرية للبنك المركزي أن البرتغال لا تبني بما يكفي لمعالجة مشكلة السكن، مشددا على أن التعامل مع الوضع لا يتم بالاستعجال اللازم. وأشار إلى أنه رغم تسجيل بعض التحسن في إجراءات الترخيص فإن أسعار المساكن تواصل الارتفاع بوتيرة مرتفعة، مضيفا أن الحد من هذا المسار يتطلب استثمارات أكثر حسما في قطاع السكن. كما أعرب محافظ البنك المركزي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ونمو الائتمان، موضحا أن هذه التطورات دفعت بنك البرتغال إلى تشديد القواعد الاحترازية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر في نمو الائتمان، مشددا على ضرورة متابعة تطورات السوق خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الحكومة البرتغالية إلى تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى زيادة عرض السكن، تشمل خفض الضريبة عن القيمة المضافة إلى 6% في بعض المشاريع البناء وإعادة التأهيل السكني، إلى جانب حوافز ضريبية للإيجار ورفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بالإيجارات إلى 900 يورو في 2026 و 1000 يورو ابتداء من 2027.
14: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: من خنيفرة نحو الجديدة، رحلة على صهوات الخيل تجمع نخبة من الفرسان احتفاء بسلالة الحصان العربي البربري وإبرازا لثورة الفروسية بالأطلة المتوسطة. الرحلة المنظمة بمبادرة من جمعية إيسان للثورة والرياضة وحماية البيئة تحت شعار المغامرة مستمرة، تربط عاصمة زيان بمنطقة دكالة على مسافة تناهز 400 كيلومتر موزعة على 7 مراحل.
17: الهدف من الرحلة، نحن على الخطة ديال الأجداد، احنا دابا تنمارسوا واحد الهواية كانت تيمارسوا الأجداد ديالنا في واحد العهد غير بعيد، وحنا تنتمناو باش غادي نلقنوه ونمروه للجيل المستقبلي إن شاء الله.
7: ومن المرتقب أن تصل هذه الرحلة إلى الجديدة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الفرس في دورته لسنة 2026 الذي يشكل واجهة مميزة لإبراز غنى التراث الفروسية وتنوعه وتعزيز إشاعة التقاليد العريقة للأطلس المتوسط على الصعيد الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: الخطوط الملكية المغربية أنها ستشرع في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحال الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الخدمة ستتاح مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وتشكل قفزة نوعية في الارتقاء بتجربة المسافر، مبرزة أنه بهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترح تصبح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم. وأضافت أنه سيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة بما يضمن استمرارية تشغيلية سلسة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. وتشكل هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل واللوجستيك وإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الإيداع والتدبير. شكلت موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية. الاجتماع يناقش العديد من المحاور تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية، ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.
4: المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة لتدارس نقل جدول الأعمال المستر بهذه الدورة، والذي يتضمن محاور أساسية ورئيسية تهم كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين القضائيين، وكذلك محور أساسي وهو الدليل الاسترشادي لإجراءات التكوين القضائي.
3: الاجتماع يناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إن غميسني مكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف، والذي تميز على الخصوص بتقدم ملحوظ لمنتخبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا، وبفضل انتصاريه في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.34، ويعزى هذا التصنيف الجديد إلى الإنجاز الذي حققته البرتغال، فبعد أن سجلت أكبر تقدم ضمن المراكز العشرة الأولى بفضل 6 انتصارات في دوري الأمم، عادت البرتغال إلى المركز الخامس والذي كانت قد فقدته في يوليوز الماضي، جاوزة البرازيل السادسة والمغرب السابع. وعلى المستوى القاري واصل المغرب تصدر تصنيف الأفريقية متبوعا بالسنغال في المركز 18 عالميا، ثم مصر التي تراجعت إلى المركز 25، وتأخذ نسخة أكتوبر بعين الاعتبار 338 مباراة دولية جرت منذ نهاية كأس العالم في 19 يوليوز الماضي. وأوضح فيفا في بيان أن هذه المباريات التي شملت على الخصوص مواجهة في دوري الأمم الأوروبية ومنافسة كونكاكاف إلى جانب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 كان لها تأثير كبير على هذه النسخة من التصنيف. وفي صدارة التصنيف عززت إسبانيا بطلة العالم موقعها في المركز الأول متبوعة بالأرجنتين في المركز الثاني، وصفة كأس العالم 2026 بفارق يقارب 40 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو أكد بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية، تغذيها حيوية الحركة الثقافية وخصوبة الطاقة الإبداعية للشباب في البلدين. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب 2026-2027 الذي يجعل من الابتكار عنوان المؤطر للحيز الأكبر من الأنشطة الموجهة أساسا إلى الشباب.
6: بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون سفير فرنسا الجديد في المغرب. لقد مضت 4 أشهر تقريبا على تعيينه، ومن خلالها نستطيع أن ندرك مدى أهمية الثقافة في العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية. فالتعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما أن افتتاح هذا الموسم الثقافي يجسد أفضل ما تستطيع فرنسا والمغرب تقديمه عندما تتضافر مواهبهما ولغاتهما وإبداعهما وخيالهما.
3: الموسم الثقافي الذي تم إطلاقه في احتفالية حضرتها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية يركز على الابتكار بجميع أشكاله ليكون منصة متكاملة للعلوم، التكنولوجيا، الإبداع والممارسات الفنية الحديثة. نحن سعداء جدا اليوم بتقديم برنامج جيليوم كعلامة ثقافية جديدة تكرس رغبة في استثمار الدورة السابقة من هذا التصور الذي يضع الشباب والمستقبل في قلب البرمجة الثقافية، كما أن المعهد الفرنسي يتجه إلى الحديث بأكثر من لغة مراهنا على استهداف الشباب والخروج بين الجدران، محتفيا بالطاقات الإبداعية في البلدين ومتطلعا إلى خلق نسيج ثقافي مغربي فرنسي قوي ومتطور. ومن البحث العلمي إلى الفنون البصرية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات الثقافية الجديدة، تدعو أنشطة الموسم الجديد للمعهد الفرنسي إلى التفكير في التحولات الراهنة التي تعرفها المجتمعات من خلال فعاليات تقام في مختلف أنحاء المملكة. كما سيقدم برنامج جيليوم طوال السنة إلى جانب هذه الفعاليات أنشطة مكثفة في فروعه 12 تشمل عروضا فنية، حفلات، معارض، إقامات ودورات تكوينية.
1: إن غميسنيم كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يترأس غدا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. بالأمم المتحدة متدخلون ينددون بتجنيد الأطفال من طرف البوليساريو وانسداد الأفق أمام الشباب في مخيمات تندوفا. رياضيا، المنتخب المغربي النسوي يواجه نظيره من أوزبكستان وديا بالملعب الأولمبي بالرباط خلف الأبواب المغلقة. أهلا بكم من جديد. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسماء أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يوم غد بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وفيما يلي نص البلاغ. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسماء أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك يوم غد 27 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق للتاسع أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر يوم غد. في هذا الصدد تفتتح يوم غد الدورة الأولى من الولايات التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
8: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثل الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس لتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
7: وعلى صعيد آخر، ندد العديد من المتداخلين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بتجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة ميليشيات البوليساريو، محذرين في الوقت ذاته من انسداد الأفق أمام الشباب في هذه المخيمات وما يترتب عن ذلك من مخاطر الاستغلال والتطرف. عودة إليك إسماعيل الملكي.
8: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ندد العديد من المتدخلين بتجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة ميليشيات البوليساريو، محذرين في الوقت ذاته من انسداد الأفق أمام الشباب في هذه المخيمات وما يترتب عن ذلك من مخاطر الاستغلال والتطرف. في هذا السياق ذكرت شيري إرباب من منظمة وزيز مينيسترز في مداخلة لها أنه تمت إثارة مسألة استقطاب الأطفال وإخضاعهم للتدريب العسكري في مخيمات تندوف في مناسبة عديدة داخل الهيئات الأممية ومن طرف منظمات غير حكومية دولية. من جانبها كدت جويس فيلين من منظمة سيفتي أند سيكوريتي انترناشيونال سيرفيس أن الأطفال الصحراويين ينشأون منذ عقود في بيئة تتسم بالعزلة وتقييد حرية التنقل وغموض مستقبلهم. واستنادا إلى تحليلات منظمات إنسانية مستقلة أشارت المتداخلة إلى أن المنظومة التعليمية في المخيمات تعاني من أوجه قصور متعددة ما يعمق انسداد الأفق التربوي والمهني ويقوض فرص الأجيال الجديدة في تحقيق تطلعاتها.
7: وفي هذا السياق ندد عدد من المتداخلين بالتواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو الفصالية والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من المخاطر المتنامية التي يشكلها هذا الوضع على الاستقرار والأمن الإقليميين. جهان معطر والتفاصيل.
9: رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحول النزاعات سليمان ساتيكي سيديبي أكد في مداخلته أمام اللجنة أن قضية الصلات بين ميليشيات البوليزاريو والتيارات المتطرفة تحظى باهتمام متزايد في الولايات المتحدة، ما يعكس تحولا نوعيا في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى ميليشيات البوليزاريو والتي لم يعد من الممكن التستر على انحرافاتها الإرهابية. وأضاف المتحدث أن هذه الحقيقة أطلقت مسارا تشريعيا مهيكلا بدعم من الحزبين داخل غرفتي الكونغرس الأمريكي، حيث قدم أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين مشاريع قوانين لتصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية. وذكر المتدخل بأن هذه الخطوات أطلقها نحو 20 عضوا بارزا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، مشددا على أن هذه الإجراءات على مستوى الكونغرس الأمريكي تستند إلى أدلة ملموسة تثبت تواطؤ ميليشيات البوليزاريو وتورطها في أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته أشار محمد زياد الجعبري عن جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية إلى وجود عدة عناصر تؤكد تجنيد أعضاء من البوليزاريو من قبل تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.
7: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عمالات وأقاليم تازة، فيجيج، اليوسفية، ورزازات، الدريوش، الحوزة، طاطا، بولمان، ميدلت، الرشيدية، خريبكا، قلعة الصرغنة، مراكش، الرحمنة، بن ملال، ظلال، شيشاوة، زغورة، تنغير، تارودانت، الفقيه بن صالح، النضور، وذلك اليوم من منتصف النهار إلى 11 ليلا. جهويا، جار اليوم تسليم 3 سيارات للنقلية المدرسية لفائدة جماعات أم القردان وأديس وتزغد خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. التفاصيل في التقرير التالي.
10: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جار تسليم 3 سيارات للنقل المدرسية لفائدة جماعات أم القردان وأديس وتزغد، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي سيما في الوسط القروي.
11: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي في جماعه ام قردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانويه الاعداديه مع العينين والثانويه التاهيليه ابن الهيثم.
12: هذه العمليه الى الحد من الهدر المدرسي و يعني مساهمه في ولوج الفتيات الى التمدرس.
10: وجرى اقتناء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير السيارة الثالثة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرجان، خطوة تعكس أهمية تطور جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
7: دوليا، قالت المنظمة العالمية للأرصادية الجوية، قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة

0: بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 9 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي ناهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وتأتي برمجة هذه المشاريع تعزيزا لالتزام السلطات الإقليمية بأزلال بتقوية البنيات التحتية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين صحة الأم والطفل، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية. أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جهان معطر.
4: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتحقيق تحفيز الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله أيضا 1,768 طالبا أجنبيا، بما يعكس جاذبيتها وإشعاعها الأكاديمية على الصعيد الدولي. وتتجسد هذه الدينامية على الخصوص في تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلا عن انخراط الجامعات في الأوراش الوطنية الكبرى لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
3: انطلقت فعاليات الدورة 12 من اللقاءات الكوليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا، تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل

0: فعاليتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال. هذا الزوال.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يترأس غدا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. بالأمم المتحدة متدخلون ينددون بتجنيد الأطفال من طرف البوليساريو وانسداد الأفق أمام الشباب في مخيمات تندوف. رياضيا، المنتخب المغربي النسوي يواجه نظيره من أوزبكستان وديا بالملعب الأولمبي بالرباط خلف الأبواب المغلقة. أهلا بكم من جديد. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات ولو سمان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يوم غد بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك يوم غد 27 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق للتاسع أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر يوم غد. في هذا الصدد تفتتح يوم غد الدورة الأولى من الولايات التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفورية في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
4: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27/2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديد، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
3: وعلى صعيد آخر، ندد العديد من المتداخلين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بتجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة ميليشيات البوليساريو، محذرين في الوقت ذاته من انسداد الأفق أمام الشباب في هذه المخيمات وما يترتب عن ذلك من مخاطر الاستغلال والتطرف. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ندد العديد من المتدخلين بتجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة ميليشيات البوليساريو، محذرين في الوقت ذاته من انسداد الأفق أمام الشباب في هذه المخيمات وما يترتب عن ذلك من مخاطر الاستغلال والتطرف. في هذا السياق، ذكرت شيري إرباب من منظمة وزيز مينيسترز في مداخلة لها أنه تمت إثارة مسألة استقطاب الأطفال وإخضاعهم للتدريب العسكري في مخيمات تندوف في مناسبات عديدة داخل الهيئات الأممية ومن طرف منظمات غير حكومية دولية. من جانبها، أكدت جويس فيلين من منظمة سيفتي أند سيكوريتي انترناشونال سيرفيس أن الأطفال الصحراويين ينشأون منذ عقود في بيئة تتسم بالعزلة وتقييد حرية التنقل وغموض مستقبلهم. واستنادا إلى تحليلات منظمات إنسانية مستقلة، أشارت المتداخلة إلى أن المنظومة التعليمية في المخيمات تعاني من أوجه قصور متعددة، ما يعمق انسداد الأفق التربوي والمهني ويقوض فرص الأجيال الجديدة في تحقيق تطلعاتها.
3: وفي هذا السياق، ندد عدد من المتداخلين بالتواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو الفصالية والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من المخاطر المتنامية التي يشكلها هذا الوضع على الاستقرار والأمن الإقليميين. جهان معطر والتفاصيل.
5: رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحول النزاعات سليمان ساتيكي سيديبي أكد في مداخلته أمام اللجنة أن قضية الصلات بين ميليشيات البوليزاريو والتيارات المتطرفة تحظى باهتمام متزايد في الولايات المتحدة، ما يعكس تحولا نوعيا في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى ميليشيات البوليزاريو والتي لم يعد من الممكن التستر على انحرافاتها الإرهابية. وأضاف المتحدث أن هذه الحقيقة أطلقت مسارا تشريعيا مهيكلا بدعم من الحزبين داخل غرفتي الكونغرس الأمريكي، حيث قدم أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين مشاريع قوانين لتصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية. وذكر المتدخل بأن هذه الخطوات أطلقها نحو 20 عضوا بارزا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، مشددا على أن هذه الإجراءات على مستوى الكونغرس الأمريكي تستند إلى أدلة ملموسة تثبت تواطؤ ميليشيات البوليزاريو وتورطها في أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته، أشار محمد زياد الجعبري عن جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية إلى وجود عدة عناصر تؤكد تجنيد أعضاء من البوليزاريو من قبل تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عمالات وأقاليم تازة، فيجيج، اليوسفية، ورزازات، الدريوش، الحوز، طاطا، بولمان، ميدلت، الرشيدية، خريبكا، قلعة الصرغنة، مراكش، الرحمنة، بن ملال، ظلال، شيشاوة، زغورة، تنغير، تارودانت، الفقيه بن صالح، النضورة، وذلك اليوم من منتصف النهار إلى 11 ليلا. جهويا، جار اليوم تسليم 3 سيارات للنقلية المدرسية لفائدة جماعة أم القردان وأديسوة الزغد خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا محمد باري. التفاصيل في التقرير التالي.
6: في إطار تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، جرى تسليم 3 سيارات للنقل المدرسية لفائدة جماعة أم القردان وأديسوة الزغد، مبادرة تعزز خدمات النقل المدرسي لا سيما في الوسط القروي.
7: الهدف ديالها هو الحد من الهدر المدرسي في جماعة أم القردان، واللي غيستافدوا منها التلاميذ الثانوية الإعدادية مع العينين والثانوية التأهيلية ابن الهيتم.
8: هذه العملية إلى الحد من الهدر المدرسي و يعني المساهمة في في في ولوج الفتيات إلى التمدرس.
6: وجرى اقتناء 2 سيارة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تم توفير 3 سيارات في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا والوكالة الوطنية لتنمية المناطق والواحات وشجر الأرقان، خطوة تعكس أهمية تضافر جهود مختلف المتداخلين لدعم قطاع التعليم بالإقليم.
3: دوليا، قالت المنظمة العالمية للأرصادية الجوية، قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحديثها شهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات. أخيرا، في الميدان الرياضي، يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان يوم غد على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
9: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها المنعقد على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي نهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. جانب كبير من أشغال هذا اللقاء خصص لتدارس سبل تنزيل الدورية الوزارية المتعلقة بإصلاح وتحسين خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي. وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل سلط الضوء على هذا الورش الذي يروم تحديد مسؤوليات مختلف المتداخلين وإرساء حكامة ناجعة لهذه الخدمة الحيوية وتيسير ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية في ظروف آمنة وملائمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزلال عصام بن عسو أن هذا الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026 تناول مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بالنقل المدرسي، إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة ذات وقع اجتماعي كبير. وأضاف أن تحسين النقل المدرسي يقتضي إنجاز دراسة علمية وتقنية ومالية دقيقة على مستوى الجامعات الترابية بهدف الرفع من مؤشرات التمدرس، مشيرا إلى أن المشاريع الأربعة المصادق عليها تستهدف أساسا صحة الأم والتعليم. وقد خصص لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 2.2 مليون درهم لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بهدف اقتناء 4 سيارات إسعاف مجهزة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مابراديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. مابراديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على مابراديو.
1: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: في درس افتتاحي نلقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع الإعلام والتواصل في زمن الذكاء الاصطناعي، رؤية من أجل مجتمع متضامن، أوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي أن التحدي الأبرز اليوم لم يعد يكمن في تيسير الوصول إلى المعلومة بل في كيفية تدبير وفرتها وتوجيهها. كما أكد أن طفرة الذكاء الاصطناعي والانفجار المعرفي الراهن يفرزان حاجة ملحة للبلورة رؤية راشدة لاستعمال المعلومة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.
11: الذكاء الاصطناعي الآن والذي هو بصدد تحقيق نقلته نحو الذكاء الفائق سوبر انتليجنس أصبح من التحديات الكبرى، التحدي السيادي ولا سيما في مجال المعلومة والكلاود الذي فيه تخزن هذه المعلومة.
10: من جهة أخرى سجل السيد عبادي أن المغرب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قوة اقتراحية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي ومصداقيته الحضارية، بما يتيح له الإسهام في صياغة مبادرات وتقديم حلول تشريعية وتنظيمية لمواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
11: كلنا ثقة بفضل الله في العبقر المغربي الذي دوما ما نجح في تدبير مثل هذه التحديات.
10: وتخلل هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره أساتذة وخبراء وإعلاميون وطلبة، تخلله نقاش مثمر حول الصحافة المهنية والرهانات الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بالتطور الرقمي وتدبير وفرة المعلومات من أجل تمييز الحقائق من المحتويات الزائفة والمضللة.
1: مابراديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابراديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
12: مع تخليد اليوم الوطني لجمهورية كوريا، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. التظاهرة المنظمة بتعاون مع الجمعية الكورية العربية تهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بالثقافة الكورية وأسلوب الحياة في هذا البلد الآسيوي، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المغرب وكوريا.
13: اليوم يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط فعاليات الدورة 19 لقافلة الصداقة الكورية العربية. أدعو الجمهور المغربي إلى استكشاف التقارب الثقافي بين البلدين من خلال فعاليات هذه الدورة والتعرف عن قرب على جوانب من الثقافة الكورية.
12: في كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الكورية التي تعود إلى سنة 1962، مشيرا إلى أن كوريا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا بالرباط، ومنذ انطلاقها سنة 2008 تعد قافلة الصداقة الكورية العربية من أبرز البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والأكاديمي وتوطيد أواصر الصداقة والفهم المتبادل بين كوريا ودول العالم العربي، حيث تقدم دورة هذه السنة برنامجا متنوعا يشمل معرضا للمنتجات الكورية وتجربة الزي التقليدي الهانبوك والألعاب التراثية، إلى جانب عروض فنية تمزج بين موسيقى البوب الكورية والبريك دانس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى استكمال تلقيح أطفالها، مؤكدة توفر اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. ودعت الوزارة في بلاغ لها الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. وبعدما أكدت توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، أبرزت الوزارة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، مشددة على أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا، يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
17: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
18: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
19: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
1: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
21: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد، لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرمية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
3: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
21: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل، أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهارا.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
23: تحت شعار قرنان من الضوء انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
24: الدورة هذه كتشكل دور حافز لنا وحافز للجميع الفنانين لا المغاربة ولا المغاربة القاطنة من الخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
23: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
25: These are photographs that I took in 1994.
26: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
27: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
23: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر. وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: باب Arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرفوا أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم، وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة. فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها، وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات، ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة، يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وإلى العناوين. البنك الدولي البنيني يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 7.8% برسم

0: سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. محمد خير في المتابعة.
1: البنك الدولي عزا في أحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة للسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7% مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد البنين من بين المحركات الرئيسية للنمو داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% سنة 2025. من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في سنة 2027. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% في سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
0: وفي خبر آخر ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في كل من الخليج ومضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.87% لتبلغ 104 دولارات وسنتا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 3.55% إلى 91 دولارا و44 سنتا للبرميل. وانخفضت الأسعار عند التسوية بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت مارس الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي الختم حذر محافظ بنك البرتغال ألفارو سانتوس بيريرا من أن البلاد تعاني نقصا يقدر بنحو 300,000 مسكن معتبرا أن وتيرة الاستثمار في السكن سواء العام أو الخاص لا ترقى إلى حجم الأزمة. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفرية.
2: سانتوس بيريرا قال خلال تقديم النشرة الاقتصادية الشهرية للبنك المركزي أن البرتغال لا تبني بما يكفي لمعالجة مشكلة سكن مشددا على أن التعامل مع الوضع لا يتم بالاستعجال اللازم. وأشار إلى أنه رغم تسجيل بعض التحسن في إجراءات الترخيص فإن أسعار المساكن تواصل الارتفاع بوتيرة مرتفعة مضيفا أن الحد من هذا المسار يتطلب استثمارات أكثر حسما في قطاع السكن. كما أعرب محافظ البنك المركزي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ونمو الائتمان موضحا أن هذه التطورات دفعت بنك البرتغال إلى تشديد القواعد الاحترازية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر في نمو الائتمان مشددا على ضرورة متابعة تطورات السوق خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الحكومة البرتغالية إلى تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى زيادة عرض السكن تشمل خفض الضريبة عن القيمة المضافة إلى 6% في بعض المشاريع البناء وإعادة التأهيل السكني إلى جانب حوافز ضريبية للإيجار ورفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بالإيجارات إلى 900 يورو في 2026 و 1000 يورو ابتداء من 2027.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.

0: ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال: هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
3: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما.
2: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كدر ولا ما كدرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كدر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كدر بالقلب؟
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات المكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: شددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي، أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا، تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عام المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا هاد الاصول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة. ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية، وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
2: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
1: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: أصدقة برج القريقية بأصيلة، يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
3: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائيه، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي، ما عرفتش واش طاح الوالد ديالي. وبقيت كندرب داك الساعه ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من قول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
1: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
4: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثل الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 وألفين أول اختبار رئيس لتركيبة البرلمانيات الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
3: شددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي، أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
3: جويا، تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: بمقر عملة إقليم سارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
6: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدأنا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم، انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
3: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة. ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية، وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة الطريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب. رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نستهل هذا الموعد بأخبار منتخباتنا الوطنية. احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز السابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفقا لنسخة أكتوبر من التصنيف الصادرة، وبفضل انتصاره في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 27 و2000 وتعادل في مباراة ودية، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 1805.4. بأخبار منتخباتنا الوطنية، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان يوم غد الجمعة على أرضية الملعب الأولمبي برباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط، وتندرج المباراتان الوديتان ضمن برنامج التجمع الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بالاهيك. استعدادا لنهائية كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة، كشف مدرب المنتخب الوطني النسوي يونس ربيع عن القائمة النهائية للاعبات المدعوات للمشاركة في هذه المنافسة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالمغرب من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أنه استعدادا لهذا الاستحقاق العالمية ستخوض لابوات والأطلس مباراتين إعداديتين خلف أبواب مغلقة، الأولى ضد منتخب الشيلي يوم 9 أكتوبر والثانية أمام منتخب كندا يوم 11 من الشهر نفسه. في مونديال 30 و2000 أكد البرتغالي روجيريو ماتياس المدير الرياضي لنادي الرجاء الرياضي أن المغرب يستعد بشكل نموذجي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا، مبرزا أن حجم الاستثمارات وأشغال البناء الجارية بالمملكة مثيرة للإعجاب. وقال ماتياس في حوار مع صحيفة ريكورد الرياضية البرتغالية نشرته في عددها الصادر اليوم إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة منخرطان بقوة في إنجاح كأس العالم، لافتا إلى أن المملكة تستعد لهذا الموعد الكروي العالمي من خلال بنيات تحتية جديدة وطرق ومساكن وولوجيات. في أخبار التعاقدات، أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أمس تمديد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى يونيو 30 و2000 بعد قيادة الفريق لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي. ومنذ توليه المهمة في 19 و2000 عاد أرتيتا أرسنال إلى منصة التتويج، وكان أول إنجازاته قيادة الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول. نختم بعالم الكرة الصفراء. عادلت البولندية إيغا شيفونتيك المصنفة أولى سابقا وتسع حاليا رقم الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز من حيث عدد الانتصارات في دورات 1000 نقطة لكرة المضرب بفوزها أمس في ثمن نهائي بطولة بكين على الأمريكية اليافعة إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3، ورفعت الفائزة ب6 ألقاب في البطولة الكبرى. وبدورة بكين 2020 عام 23,000 رصيدها في دورات الألف نقطة إلى 148 فوزا لتعادل بذلك رقم الأمريكية سيرينا ويليامز، فيما تتصدر البيلاروسية أرينا سابالينكا القائمة ب 156 فوزا. بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمان الله.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات المكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 وألفين أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: شددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عام المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ما

ديال هاد الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية، فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بحيث يصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات، ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشيء.
شاشة الهاتف، ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد ملي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء ديالو كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفروض

0: يفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف ولكن في الطريقة اللي كنستخدموا بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولايات التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات المكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس لتركيبة البرلمانيات الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: شددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. البنك الدولي البنيني يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 7.8% برسم سنة 2026. أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط. بنك البرتغال يحذر من عجز يناهز 300,000 مسكن واستمرار ارتفاع الأسعار. إلى التفاصيل، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. محمد خير في المتابعة.
3: البنك الدولي عزا في أحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا الزخم بشكل خاص إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة للسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7% مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد البنين من بين المحركات الرئيسية للنمو داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% سنة 2025. من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في سنة 2027. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% في سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
2: وفي خبر آخر، ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في كل من الخليج ومضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.87% لتبلغ 104 دولارات وسنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 3.55% إلى 91 دولارا و44 سنتا للبرميل. وانخفضت الأسعار عند التسوية بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت مارس الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي الختم، حذر محافظ بنك البرتغال ألفارو سانتوس بيريرا من أن البلاد تعاني نقصا يقدر بنحو 300,000 مسكن، معتبرا أن وتيرة الاستثمار في السكن سواء العام أو الخاص لا ترقى إلى حجم الأزمة. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
4: سانتوس بيريرا قال خلال تقديم النشرة الاقتصادية الشهرية للبنك المركزي أن البرتغال لا تبني بما يكفي لمعالجة مشكلة السكن، مشددا على أن التعامل مع الوضع لا يتم بالاستعجال اللازم. وأشار إلى أنه رغم تسجيل بعض التحسن في إجراءات الترخيص، فإن أسعار المساكن تواصل الارتفاع بوتيرة مرتفعة، مضيفا أن الحد من هذا المسار يتطلب استثمارات أكثر حسما في قطاع السكن. كما أعرب محافظ البنك المركزي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ونمو الائتمان، موضحا أن هذه التطورات دفعت بنك البرتغال إلى تشديد القواعد الاحترازية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر في نمو الائتمان، مشددا على ضرورة متابعة تطورات السوق خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الحكومة البرتغالية إلى تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى زيادة عرض السكن، تشمل خفض الضريبة عن القيمة المضافة إلى 6% في بعض المشاريع البناء وإعادة التأهيل السكني، إلى جانب حوافز ضريبية للإيجار، ورفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بالإيجارات إلى 900 يورو في 2026 و 1000 يورو ابتداء من 2027.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات المكروإقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفيه كلمة الله أمام اللجنة الرابعة للجمعيات العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة، وهذا مطلب ديالنا مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
3: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 جهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرج مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
2: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
4: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاس بيتا ماروك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورات الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
2: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى غناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان من البنبرة إلى ولاد بلال مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. لم تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابراديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على مابراديو.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديد، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعيات العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعه النحيت. هاد الخدمه اللي انطلقت في جامعه النحيت منذ 2014 منذ بدايه عمل المدرسه الجامعاتيه النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
0: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهاد، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 90 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 مئات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي

0: أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جيهان معطر.
1: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتحقيق تحفيز الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله أيضا 1768 طالبا أجنبيا بما يعكس جاذبيتها وإشعاعها الأكاديمية على الصعيد الدولي. وتتجسد هذه الدينامية على الخصوص في تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلا عن انخراط الجامعات في الأوراش الوطنية الكبرى لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
0: انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكاليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل فعالياتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12 وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
4: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
3: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديد، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
0: دوليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براضي.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: أهلاً بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليستا ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
2: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
4: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيساياس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشتد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادئ ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فارليرت، حيث قد يشتد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
2: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان، وخاصة على مستوى محافظة تشيبا، وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا، مسجلة قوة بلغت 4 على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ضرب زلزال آخر بقوة 4 محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديد، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعيات العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمديان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمديان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جاويا، تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعه النحيت. هاد الخدمه اللي انطلقت في جامعه النحيت منذ 2014 منذ بدايه عمل المدرسه الجامعاتيه النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. هذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
0: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى زيادة من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار المجتمع. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة 5 من معرض إفريقيا للرياضة إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة 5 حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعاون تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولايات التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثل الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات المكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس لتركيبة البرلمانيات الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: شددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلادي للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي، أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا، تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم، انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضياً، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو
1: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية

فاض على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
2: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوهم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
1: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة.
0: ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسك زيلنين غميسن جماب راديو

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات المكروإقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعاتية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لبدأنا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد، لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف في الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
2: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكامل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026، مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
1: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: استقبل المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي، وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه هي الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديد، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي، أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعه النحيت. هاد الخدمه اللي انطلقت في جامعه النحيت منذ 2014 منذ بدايه عمل المدرسه الجامعاتيه النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
0: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابعة للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 101 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب. رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وأولها من مراكش، حيث تنظم دار الشعر من 16 إلى 18 أكتوبر الجارية الدورة 8 من مهرجان الشعري المغربية، وتحتفي الدورة 8 بالتنوع الثقافي والتعدد اللساني المغربي وبأجيال القصيدة المغربية الحديثة وبحساسيتها وتجاربها، مع مزيد من الانفتاح على الأصوات الشعرية الجديدة. وينفتح مهرجان مراكش للشعر المغربي الذي بات موعدا سنويا لتقليد ثقافي وشعري موسما ثقافيا جديدا عاشرا لدار الشعر بمراكش، في سعي حثيث لمواصلة سلسلة من المبادرات والبرامج احتفاء بالتعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي. افتتحت بمدينة بابل الأثرية فعاليات الدورة 13 لمهرجان الثقافات والفنون العالمية التي تحتفي هذه السنة برواد الفكر والثقافة العراقية. برنامج المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بابل العالمية للثقافة والفنون ويحتضنه الموقع الأثري التاريخي في بابل وعدد من المراكز الثقافية والتراثية في بغداد، يتضمن عروضا ثقافية وفنية وتوقيع كتاب مئوية الإبداع العراقي بمشاركة الموسيقية لفرقة نغم ورسالة. كما يتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم أمسيات شعرية بمشاركة أسماء إبداعية محلية وعربية ودولية، وعروض لأفلام سينمائية وتوقيع دواوين وإصدارات ثقافية. يقوم الفنان مجيد بقاس بجولة أوروبية تقوده إلى عدد من المسارح الكبيرة لتقديم مشاريع فنية تتجاوز فيها غناوة والجاز وفن الفيزيون. وأوضح بقاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجولة تتضمن إحياء حفلات بين أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، يشارك فيها نخبة من الموسيقيين العالميين في حوارات ثقافية وفنية تمزج بين الموسيقى المغربية وأنماط أخرى، قائلا إنه يواصل عبر هذه البرمجة الأوروبية مشروع حياته الفنية الذي يراهن منذ التسعينات على تقاسم وتلاقح التجارب والمرجعيات الموسيقية والتعريف بالموسيقى المغربية عبر العالم وإدراجها في حوار ثقافي خلاق بلغة كونية تلامس جمهورا متعدد الجنسيات. نقطة نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تازناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
3: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
2: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارساً و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية للثالث وعشرين شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 وأدفين أول اختبار رئيس لتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 27/97. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعه النحيت. هاد الخدمه اللي انطلقت في جامعه النحيت منذ 2014 منذ بدايه عمل المدرسه الجامعاتيه النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
0: دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابع للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة، من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا، شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا، دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ولا بد دائما جاكيطة عندهم سكر، لأن يقدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كما كان شحال هادي. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزله هادي ديال هاد الشهر هذا.
2: هاد المناعه ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين، المناعه ديال الطفل تاثر عليه فهاد الا ما خداوش والديهم الحيضه والحضر فهاد راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزلات البرد.
3: الانسان خصو يتشكي الميتيو حال الطقس، يلبس لباس مناسب مع داك حالة الطقس ديال داك الجو. إلا شاف إنسان آخر فيه مرض، من الأحسن ياخذ واحد المسافة بينه وبين الإنسان الآخر باش ما يمرضش حتى هو ويتعادى.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تحت شعار قرنان من الضوء انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
3: الدورة هذه كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز لجميع الفنانة لا المغاربة ولا المغاربة القاطنة من الخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
2: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
4: These are photographs that I took in 1994.
5: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
6: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على

0: الجغرافي المعاصر، وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغمسن جماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: ظلام عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
4: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
3: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
5: هذه ثاني تجربة لينا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيتاش تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
3: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
2: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.

أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. ورياضيا، السيد القجع يشارك في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

0: أوسمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وذلك اليوم 27 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق ل 9 أكتوبر 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من العصر اليوم. وفي هذا الصدد تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 في سياق مطبوع برهانة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
1: هذه الدورة الخريفية تنعقد في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الماضية، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. في هذا الصدد سيكون ممثل الأمة أغلبية ومعارضة مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسة العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 أول اختبار رئيس لتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. في هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل المحك والمقياس الحقيقي للغرفة الأولى التي ستعمل فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية على الانكباب على مناقشة قانون المالية الجديدة، حيث يتعين البحث في عملية الانفاق العمومي وكيفية استفادة أكبر عدد من المواطنين من النفقة العمومية.
0: جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وشددت الدبلوماسية أيضا على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعيات العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلادي للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. في خبر آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاحة صغرنوشني بطنجة أن المغرب يراهن على السيادة والسرعة لتسريع تنميته الرقمية من خلال جعل التحكم في البنية التحتية والبيانات والحوسبة والتحول التكنولوجي رهانا استراتيجيا. أكد الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضل بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضل الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية.
0: جويا تم بمقر عملة إقليم سارودان توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بمقر عملة إقليم سارودان تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
4: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدأنا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الاقليم وكذلك اللجنة الاقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم انها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
0: دوليا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس غرب النيل في إيطاليا 754 حالة، من بينها 57 وفاة منذ بداية السنة الجارية وفق ما أفاد به المعهد العالي للصحة. وكان قسم الأمراض المعدية التابعة للهيئة الصحية الإيطالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل 727 إصابة من بينها 54 وفاة، ومن مجموع حالات الإصابة المسجلة تتعلق 401 حالة بالأشكال العصبية وهي الأشد خطورة من المرض، من بينها 5 حالات وافدة من جزر المالديف وفرنسا وبلجيكا واليونان وهولندا. رياضيا شارك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي القجع في الرأس الأخضر في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الذي يعقد في الفترة ما بين 7-9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع المكرس لتحديد خارطة طريق لنمو وتطوير كرة القدم الإفريقية داخل وخارج الملعب رؤساء الاتحادات 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية والمدربين الوطنيين والمسؤولين الفنيين والعديد من الخبراء الدوليين. ورياضيا دائما يخوض المنتخب المغربي النسوي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى أمام منتخب أوزبكستان اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط بدلا من ملعب مولاي الحسن الذي كان مقررا في وقت سابق. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 8 مساء ستجرى خلف أبواب مغلقة، وستقام المباراة الثانية يوم الاثنين 12 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب المدينة بالرباط. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 90 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي ناهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وتأتي برمجة هذه المشاريع تعزيزا لالتزام السلطات الإقليمية بأزلال بتقوية البنيات التحتية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين صحة الأم والطفل، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية. أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جيهان معطر.
3: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة، من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد، تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتحقيق تحفيز الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله أيضا 1,768 طالبا أجنبيا، بما يعكس جاذبيتها وإشعاعها الأكاديمية على الصعيد الدولي. وتتجسد هذه الدينامية على الخصوص في تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلا عن انخراط الجامعات في الأوراش الوطنية الكبرى لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
2: انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا، تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل فعالياتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 أكتوبر الجاري قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
5: مع هذه ديال الوالد ملي كنت كنقرأ في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية، وأنا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي مع الشرب في طبعا الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيانة، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني ما تقريبا دابا من قول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
4: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: جلالته الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. في بلاف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفة واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
6: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
7: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التماثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
6: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصادية الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصادية الجوية.
8: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية، حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسيف، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواق، العصرعنة، طاطا، ورزازة، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعد الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
6: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا دائما، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة.
9: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
3: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى درب الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
9: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
7: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليست ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات، وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
3: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
10: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيسايس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فارليرت، حيث قد يشد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
3: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان، وخاصة على مستوى محافظة تشيبا وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا، مسجلة قوة بلغت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 درجات بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو،
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. في بلافية الصحرائية المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصفي الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
12: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عملية للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها لسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
9: هذا وتناول منتخبون من الأقاليمية الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
7: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التماثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
9: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
8: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواء، قلعة السرغنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بن ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غادي بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
9: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد اليوم أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 26 و2000 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 25 و2000، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
12: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد. وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى دربي الرباط، فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط. ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
9: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بحيث يصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر.

0: بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية، حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموا بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. في بلاف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل

0: إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
1: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
0: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
2: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال انتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته، أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبناء على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
0: إلى أحوال الطقس ببلادنا في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصادية الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصادية الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية، حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملم بمناطق الرشيدية، ميدلت، بولمان، قرسيف، فيقيق وتاوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شاوة، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعض مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
0: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
1: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى ديربي الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغمسن، ماب راديو.
5: أزول في اللون يمس فريد نغاماني كن كلو تلام ينغميس نسو زيكزل نوسا إنايا البلاغ أنت ما وسن تقادرين تيقل دانين دي التشريفات الأوسيمة مزدق ليد محمد وسطيسة صربي إلي سيخس فاسكا الجمع المقر نوبر العمان يني فانتا سوتل تمزوروت سيقو سكاس تشريعية تمزوروت سيقل ولاية تشريعية تيس 12 إن داغ البلاغ مزد تما وسط القصورة تيقل دانين دي التشريفات الأوسيمة مزدق ليد محمد وسطيسة صربي إلي سيخس فاسكا يني فانتا تلت تمزوروت سيغو سوكاس تشريعية تمزوروت الولاية تشريعية 12 المقر نوبر العمان سكال جمع 27 ربيع وسين 1848 هجرية واللي توافقني 9 أكتوبر 2026 ميلادية. سوم وجبة إريف كوغليد محمد وسطيسة صربيا ينو الناس السميغ ومن الأعضاء نسقيم نوبر العمان نسقيم النواب نسقيم المستشارين إن ميري ليغ الإدعاد التلفزة سيغة الساعة تسكرات 45 تسدادين سي العصر انوسكا. إسكرة أسقيم الجماعي أنتي زنيت يتتغميت تمزورو تنتسو تلتنس العادية ويورن أكتوبر تلي سوون في منيم نغتكر القضايا يرتبط نستنمي المحلية دي عريم الشركات أنتس جيوينا تغميتا تلي لنج الحضور نرئيس نسقيم دلعضاء النس انتند ولي تمتن سلطات المحلية سيولن في منيم كسيريلي وقراو نتنمي المحلية دي التعزيز نكرا الشركات السوسيو اقتصادية دي التقافية اختغرمتا أنتي زنيت في ما يتعلق نداغ سنقل سيولن وسقي ما يصدق في النظام الأساسي ديال الميثاق الولي تساهمني الشركة التنمية المحلية تيزنيت تخاطرت النقل د التنقلات سيول داغ فيات تمسمون تتليقنا والتسنسي لتعزيز تمكين نعري من التمغارين في المستوى الثقافي الاجتماعي يقومينون ينغمسنا نزود تنمهلت العمي الأرصاد نزود زمم كرنسا خاطر رعدية راقيس نتيلين ين تبرورية السل الخميس كيقات المناطق تمازيرتنا تنمهلت تنمايا دية نشرة إندارية تنمس يصدارة يزمى من إنقر 20-30 رادلين تي العمالات لقالي من تازا في قيق اليوسفية وارزازات الدريوش الحوز طاطا بولمان ميدل الرشيدية تخوري بقات قلعة السراغنة مراكش درحامنا بني ملال أزيلا شيشاوة زاقورة تنغير تارود دفقي بن صالح دنا دور السل الخميس سيقوم نصف نواس أروكا ال11 نضيط تقراني نغمس نواسا تنميرت نون
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
6: في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
7: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
6: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
8: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: ماب راديو.
9: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. في بلاف الصحراء المغربية السنغال غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصورية الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
1: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عملية للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
0: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
2: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته، أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم، وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشرية والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
0: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى هذا الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواق، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعض مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية البلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
0: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 26 و2000 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
1: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى درب الرباط، فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
10: مجلس جماعة تارودان تصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية، من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجات ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودان، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران مساء على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
11: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في حقيقة. مشروع الأول والتي يهم الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجماعة تردد، اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير، ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس، هذه توفر للجماعة 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
10: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
4: مابراديو
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
5: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وأولها من مراكش حيث تنظم دار الشعر من 16 إلى 18 أكتوبر الجارية الدورة 8 من مهرجان الشعري المغربية، وتحتفي الدورة 8 بالتنوع الثقافي والتعدد اللساني المغربي وبأجيال القصيدة المغربية الحديثة وبحساسيتها وتجاربها مع مزيد من الانفتاح على الأصوات الشعرية الجديدة. وينفتح مهرجان مراكش للشعر المغربي الذي بات موعدا سنويا لتقليد ثقافي وشعري موسما ثقافيا جديدا عاشرا لدار الشعر بمراكش، في سعي حثيث لمواصلة سلسلة من المبادرات والبرامج احتفاء بالتعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي. افتتحت بمدينة بابل الأثرية فعاليات الدورة 13 لمهرجان الثقافة والفنون العالمية التي تحتفي هذه السنة برواد الفكر والثقافة العراقية. برنامج المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بابل العالمية للثقافة والفنون ويحتضنه الموقع الأثري التاريخي في بابل وعدد من المراكز الثقافية والتراثية في بغداد، يتضمن عروضا ثقافية وفنية وتوقيع كتاب مئوية الإبداع العراقي بمشاركة الموسيقية لفرقة نغم ورسالة. كما يتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم أمسيات شعرية بمشاركة أسماء إبداعية محلية وعربية ودولية وعروض لأفلام سينمائية وتوقيع دواوين وإصدارات ثقافية. يقوم الفنان مجيد بقاس بجولة أوروبية تقوده إلى عدد من المسارح الكبيرة لتقديم مشاريع فنية تتجاوز فيها غناوة والجاز وفن الفيزيون. وأوضح بقاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجولة تتضمن إحياء حفلات بين أشهر أكتوبر ونوفمبر ودجنبر، يشارك فيها نخبة من الموسيقيين العالميين في حوارات ثقافية وفنية تمزج بين الموسيقى المغربية وأنماط أخرى، قائلا إنه يواصل عبر هذه البرمجة الأوروبية مشروع حياته الفنية الذي يراهن منذ التسعينات على تقاسم وتلاقح التجارب والمرجعيات الموسيقية والتعريف بالموسيقى المغربية عبر العالم وإدراجها في حوار ثقافي خلاق بلغة كونية تلامس جمهورا متعدد الجنسيات. نقطة نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق السيدة النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. ووصلنا عند مسألة مهمة جدا، قلنا سيدي تماتت العملية ديال البيع. وتحول هات العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجأ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ المراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم.
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تيبي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم.
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لا مارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه ما كايناش
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم.
1: رادار الضريبة محد بالنسبة لك شتي بستين.
0: نعم.
1: خصوصا أنك ما تعرضتش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم.
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون تقريبا ديال الربح مثلا.
0: نعم.
1: وخا راك كيدير أن كالكول، دابا أنا غير كان باش كنبسطوا المعلومة. نعم. للمشاهدين وصافي. أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم.
1: أوكي. هذه هي من العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم.
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تيبي طالعه
0: كبيره،
1: انت باين درتي النوار. نهار شي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات. غتخلص.
0: نعم.
1: وكي عندك
0: خاصك تخلص.
1: تخلص.
0: وهذه من الإشكالات السلبية اللي كيوقع فيها.
1: نعم.
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم.
0: أيضا نتكلموا على إشكال آخر.
1: نعم.
0: جوج الناس. نعم. عملوا الوعد بالبيع، الطرف الأول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو أنه وقع بيناتهم نزاع. نعم. هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العملية، وقع نقاش، وقع شي مسألة اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي أنا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع
1: ما وقعش يتخاصم مع
0: لأنه
1: كتكون أنت تحت الرحمة ديالو ديك الساعة.
0: ولكن كيوقعوا هاد الإشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العملية ديال البيع، وكيوجد نفسه أنه داك الإنسان اللي عطى النوار أنه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي المحكمة إلى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت أنه عطى داك النوار.
1: مصعب الإثبات.
0: نعم، مصعب الإثبات، كيلقى على أنه الحق ديالو ضاع. هذه مسألة. مسألة أخرى، وحنا كأن كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الإسهام في التوعية القانونية. الإنسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينة الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينة أخرى، هو مازال في إطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا لقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه ما بغاش يرجع ليه الفلوس ديالو، خاصو
1: باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: واحد اخر الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك الواعي، واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كانش، ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقه ديال الفهم ديالو المساله. راه قلت لكم بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المساله من مصلحه ديالو، ما كيشوفهاش هو من من من
0: الزاويه ديال من ذلك الاستاذ المنتصري. قد يقول لك انا بغيت نرجع لك مثلا، لان المساله كتبقى مساله توافقيه، لان الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك انا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشويه بشويه، كيبقى الانسان داك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الاشكالات اللي كيوقع فيها الانسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا ايضا على مساله، مثلا انسان كيكون صحيح في صحيح الاستاذ منتصر بغي يشري واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات انسانيه، حالات مرض، انسان كيمرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع، وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيولي امام اشكال اخر، اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات الاستاذ منتصر.
1: اكيد كيقوم بزاف ديال الاشكالات، وصراحه حنا بصراحه ما كنشوفوهش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصراو عليها كتكون زعما في اطار القانون. وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها الشيء كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم البيع راه كيتم البيع. كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر. ولكن فعلا اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم، تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. أنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار. سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة.
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأتمينة المصرح بها في عقود البيع، طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا. ولكن ما قلنا في حلقة سابقة، إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إلا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية. مثلا ما تخلص له دوبل ديال داكشي كان خصك تخلصو، كاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل. ولكن في عموم الحالات اللي ما كتكونش اثبات انه كاين نوار، كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا ما وقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار. وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبة من المصاريف. ولكن هذه مسألة نادرة، ما كتبوش الله، لجينا للواقع لقاو ربما شي حالة ولا جوج حالات اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن في القانون راه كاينة.
1: ولكن ما حتى كاينة في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته اللي بغات الإدارة تطبقها راه غتطبقها، ما حتى حاجة ما كتمنعها.
0: نعم، إذا دائما احنا كنتكلموا على السلبيات والإشكالات المتعلقة بالنوار. النصيحة ديالنا احنا كإعلاميين في إطار مقاربة شمولية ما بين الجهود ديال الدولة، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الإعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحة ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهرة المختلطة.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الأطراف إلى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح، بعد من النوار. نعم، كيف ديال المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين.
1: نعم. يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل بالنوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلت داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم،
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ المنتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وأنا كنت حتو على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن النية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء النية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وأنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنهم ملي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النية مثلا، عنده شي عقود أخرى مع ناس أخرين، مصيب عقود متعددة، أنه قاصدك بيا شي ياخذ من عندك النوار، وعارف أنه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن أنها توقع. فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمة في التوعية القانونية في هذا المجال،
1: وهذه داخله في اطار النصب الاحتيال، لا يدير هذا الشيء راه كيولي مصاب يعني.
0: نعم اكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار، ملي كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه، لان كتكون بعد ما تحسن النيه هو بائع، هو مسوفي الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء، وكيف يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا، ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر.
1: دابا مي كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون يعني سكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء ضريبه الارباح،
1: الدار المده القانونيه اللي هي مشروطه، وكان يعني مسوفي كاع الشروط، ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح. دائما تصريح خصو يدير هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه، ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل، وكيجيك يقول لا بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار، انت اصلا انت راك معفي. هادي باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه، ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل. لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن النية، هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار. وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات، وهي إشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان تجي حالة الوفاة، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على أنه كيف ما قلنا
1: الخلاصة
0: ما تمش الإتمام العملية البيع،
1: في ذاك الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة. فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون ما عندك ما شخف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتفرض الموقف. نعم، كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو، خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله،
1: واش انت ديرها كبيره.
0: نعم، خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقار المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي تكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه، اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه، ولكن بجهله القانون، واما كيوقع ايضا ضحيه نصب من طرف
1: القانون. بعض المرات كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحط هو عارف هاد المساكن، بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات
0: والدور ديالنا
1: الهمزه.
0: نعم الهمزه، الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه، في اطار جهود الدوله، في اطار المهنيين بصفه عامه، في اطار الاعلام، اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه، ظاهره النوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 90 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي ناهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وتأتي برمجة هذه المشاريع تعزيزا لالتزام السلطات الإقليمية بأزلال بتقوية البنيات التحتية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين صحة الأم والطفل، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية. أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جيهان معطر.
3: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة، من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد، تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتحفيز

0: الكبرى، لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
1: انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكاليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا، تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل فعالياتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. في بلاف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
0: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى

0: إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
1: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
2: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم، وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبناء على أهم بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى هذا الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملم بمناطق الرشيدية، ميدلت، بولمان، قرسيف، فيغيغ وتاوريرت خلال اليوم. إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواء، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازة، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بن ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعض مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
1: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف للاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
0: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد. وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى ديربي الرباط، فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارا بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارا في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أغنية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجات. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
2: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأنية المناخ الموسمية العالمية، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمين العام للمنظمة سيليست ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2-7 سنوات وتستمر نحو 9-12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
0: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
6: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيساياس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فارليرت، حيث قد يشد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
0: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان وخاصة على مستوى محافظة تشيبا وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا، مسجلة قوة بلغت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 درجات بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
5: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. في ملف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية جددت السنغال غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطره.
0: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عملية للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
1: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
2: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التماثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليم الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية، حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسيف، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواق، العصرعنة، طاطا، ورزازة، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، رحامنة، اليوسفية، أزيلال، بن ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعد الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
1: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 26 و2000 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 25 و2000، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسمية الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
0: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى درب الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
7: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض، المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
8: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 جهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
7: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
9: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبيتا معك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورة الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
7: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة، ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلة للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
11: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
12: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الأسطول هذا اللي تشرف هاد السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
10: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
13: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. في بلاف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصورية الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
0: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
1: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
2: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم، وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
1: إلى أحوال الطقس ببلادنا في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى هذا الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية، حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملم بمناطق الرشيدية، ميدلت، بولمان، قرسيف، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شاوة، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، ترودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعض مناطق سوس والأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية البلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
1: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد ورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
0: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى ديربي الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: ولا بد دائما جاكيطة عندهم سكر، لأن قدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كما كان شحال هادي. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزلة هادي ديال هاد الشهر هذا.
15: هاد المناعة ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين، المناعة ديال الطفل تأثر عليه فهاد الا ما خداوش والديهم الحيضه والحضر فهاد راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزلة البرد.
16: الانسان خصو يتشكي الميتيو حالة الطقس، يلبس لباس مناسب مع داك حالة الطقس ديال داك الجو. الا شاف انسان اخر فيه مرض من الاحسن ياخذ واحد المسافة بينه وبين الانسان الاخر باش ما يمرضش حتى هو ويتعادى.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات.
13: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: قررت شركة جوجل تعليق برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المرسلة آليا. وأعلنت الشركة تجميد برنامج مكافأة الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري على أن تقدم تحديثا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضحت جوجل في منشورات على منصة إكس والموقع الإلكتروني للبرنامج أن قرار التعليق جاء نتيجة الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية، مشيرة إلى أن معظمها غير صالح. وبحسب تقرير لموقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد بلاغات عن الثغرات الأمنية، فيما أشار تقرير تومس هاردوار إلى أن مهندسي جوجل والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر واجهوا عددا كبيرا من التقارير غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات مختلقة واستنتاجات ناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بما يساعد على تحديد المشاكل الأمنية ومعالجتها قبل استغلالها. وأكدت جوجل أن تعليق البرنامج مؤقت دون تحديد موعد لإعادة تشغيله، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأخرى التي توفرها الشركة.
13: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: البرلمان وإلقاء جلالته خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
3: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: جلالتها الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. في ملف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصور الملكية والتشريفة واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطرة.
5: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
4: هذا وتناول منتخبون من الأقاليمية الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

0: الشركة ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
1: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأممية المتحدة بنيويورك أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بأحد قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
0: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
2: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى هذا الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملم بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواء، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعض مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد. ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية البلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية. فمزيد من الحيطة والحذر.
0: في المشهد الدولي للنشر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 26 و2000 مقابل 2.9% مسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف للاثنين والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
3: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى درب الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط. ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغم سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغم سن جماب راديو
5: زول فلون يمس فريد نغاماني كن كلو تلام ينغمس نسو زكزلن وسا إنا البلاغ انت موسا انت قادرين تيقل دانين دي التشريفات الأوسيمة مزدقليد محمد وسطيسة تنصربي إلي سيخس فاسكا الجمع المقر نو برلمان يعني فانت سو تلتا مزواروت سيقو سكاسة تشريعية مزواروت سيقل ولاية تشريعية تيس 12 إنا داغ البلاغ مزد تموست القصورة تيقل دانين دي التشريفات الأوسيمة مزدقليد محمد وسطيسة تنصربي إلي سيخس فاسكا يعني فانت سو تلت تمزواروت سيغو سوكاس تشريعية تمزواروت الولاية تشريعية 12 المقر نو برلمان سكال جمع 27 ربيع ويسين 1848 هجرية واللي توافقني 9 أكتوبر 2026 ميلادية سمو وجبة إريف كوغليد محمد وسطيسة تنصربيا ينو الناس السميغ ومن الأعضاء نسقيم نو برلمان سقيم النواب نسقيم المستشارين إن ميري ليغ الإدعاد التلفزة سيغة الساعة تسكرات 45 تسدادين سي العصر انوسكا إسكرة أسقيمة الجماعية أنت زنيت يتتغميت تمزورو تنتسوت لتنس العادية ويور نكتوبر تلي سول في منيم نغتكر القضايا يرتبط نستنمي المحلية دي عريم الشركات أنت سقيوينا تغميتا تلي لنق الحضور نرئيس نسقيم لعضاء النس انتند ولي تمتن صروتات المحلية سيولا في منيم كسيريلي وقراو نتنمي المحلية دي التعزيز نكرا الشركات السوسيو اقتصادية دي التقافية اختغرمتا أنت زنيت فيما يتعلق داغس نقل سيول أسقيمة يصدق في النظام الأساسي ديال الميثاق واللي تساهمني الشركة التنمية المحلية تيزنيت تخاطرت النقل دي التنقلات سيول داغ فيات تمسمون تتليغانا والتسنس اللي تعزيز تمكيني عري من التمغارين في المستوى الثقافي الاجتماعي يقومينون ينغمسنا نزود المهالة العمين أرصاد نزود زمم كرنسخات الرعدية راقيس نتيلين ين تبرورية السل الخميس كيغات المناطق تمازيرتنا تنمهالة تنميادية نشرة إندارية النمس إصدارة تزمم من إنقر 20-30 رديلين تقل عمالات لقليل من تازا في قيق اليوسفية وارزازات الدريوش الحوز طاطا بولمان ميدل الرشيدية خريبقات قلعة سراغنا مراكش درحامنا بني ملالة زيلة شيشاوة زاقورة تنغير تارو دانت دفقي بن صالح دنا دور السل الخميس سيقوم نصف نواس أروكا الحداش نضييط تقراني نغمس نواسا تنمير تنون
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
6: تتابعون بعد قليل النقل المباشر لترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان وإلقاء جلالته خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاق والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة، يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: جلالة الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. في ملف الصحراء المغربية، السنغال، غواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ذكر بلاغنا لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال، غواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطره.
9: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عملية للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة
3: أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
0: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة أمس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيد من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. ياسين الزكراوي.
1: في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخاباتها التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، أعربت عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية الرأسمال البشري والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. وأكد السيد الراغب أن الأمر يتعلق بإحدى قصص النجاح التي تتجسد يوميا في منطقة الصحراء المغربية، مضيفا أن الصحراويين الذين نعرفهم ونمثلهم لا يريدون العيش على هامش العالم ولا تعليق مستقبل أبنائهم على أوهام بعض الأطراف التي لا تفهم معنى قيم الديمقراطية والتنمية.
0: إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
2: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسيف، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواق، العصرعنة، طاطا، ورزازة، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، رحامنا، اليوسفية، أزيلال، بن ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوس والأطلس الصغير، المنطقة الشرقية وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعد الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
0: في المشهد الدولي للنشر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم أن يتبطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 26 و2000 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 25 و2000، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا، في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية أكادير على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف للاثنين، والجيش الملكي على وداد تمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع مع كيجيهان مهتر.
9: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة، فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى درب الرباط، فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول
3: حول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارا في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: تتابعون بعد قليل النقل المباشر لترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. افتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان، وإلقاء جلالته خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى تفاصيل مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وفي بدايتها انتهى لقاء ملعب المدينة، والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد تورقة على وقعية التعادل السلبية دون أهداف. وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد تمارا، وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60. ومن الرباط إلى الزمبرة، حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين، ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية. وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45، وعماد الرياحية بهدفين في الدقيقتين 41 و65، فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة 83. فيما سجل لفريق الزمبرة كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من علامة الجزاء. وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. هذا وانتهى لقاء الرجاء الرياضي ومضيفه المغرب الفاسية بالتعادل السلبي، وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان شريبية في الدقيقة 38. في خبر آخر، أعرب الإطار التقني الفرنسي إيريك بلاهيك عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي. وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤاتي الأطلس، وأضاف: أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم، وكذلك على الفرصة التي اتيحت لي لخوض هذا التحدي الجديد. بمشاركة المغرب، انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026، إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب
10: خطاب توجيهي وخارطة طريق أمام نواب الأمة وممثلي المواطنين. فالبرلمانيون المنتمون للغرفتين التشريعيتين يجتمعون في هذه المناسبة الحدث للإنصات بإمعان لمضامين خطاب جلالة الملك الذي يحدد فيه التوجهات الكبرى للسنة التشريعية الجديدة للبرلمان بمجلسيه والمؤسسات الدستورية. فالبرلمان صرح الديمقراطية والأسلوب الأرقى لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال اختيار من ينوب عنهم ويسير الشأن العام. والمملكة المغربية اليوم في ظل القيادة المتبصرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجني ثمار سنوات من البنيان الديمقراطي الذي وضع أساسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبنة تلو الأخرى ترصه قيم التعاون والتضامن والالتحام بين العرش والشعب. وجلالة الملك حفظه الله الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي وراعي التعددية الحزبية في المغرب لطالما أكد من خلال منطق خطبه ومقاصد أعماله على الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات وهو خدمة الوطن والمواطن، فالمواطن هو منتهى السياسات العمومية، هي صورة من صور التلاحم القوي والترابط المتين بين الملك والشعب، تؤكد الإخلاط الفعلي للمغاربة قاطبة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء المغرب الحداثي بقيادة جلالة الملك.

كانت هذه تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية. يستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. الجمعة الثانية من كل أكتوبر موعد راسخ في الأجندة التشريعية الوطنية ومناسبة كبيرة يترأس فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح السنة التشريعية الجديدة طبقا لمقتضيات الفصل 65 من دستور المملكة. وبمدخل البرلمان سيتقدم للسلام على جلالة الملك رئيس مجلس المستشارين ووالي جهة الرباط سدى القنيطرة والكاتبان العامان لمجلسي النواب والمستشارين. وهذا الحدث الكبير يتميز بالخطاب الملكي السامي الذي يوجهه العاهل الكريم بالمناسبة ويجسد حضور العاهد الكريم ليعطي انطلاقة العمل البرلماني قوة وشرعية دستورية عليا. وخطاب جلالة الملك بهذه المناسبة يدشن سنة جديدة في العمل النيابي ودعوة مفتوحة لممثلي الأمة بتعدد تلاوينهم وانتماءاتهم السياسية أغلبية ومعارضة للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خدمة للوطن والمواطنين وتعزيز مكانة البرلمان بصفته فضاء للحوار البناء يعكس التعددية في أسمى تجلياتها، خصوصا وأن هذا الموعد التشريعي يأتي 3 أسابيع بعد موعد دستوري آخر لا يقل أهمية، الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من سبتمبر والتي شكلت محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة لبلادنا، محطة تتجدد فيها النخب السياسية في ظل الاستقرار والاستمرارية، مما يؤكد على قدرة المغرب على ضمان انتقالات سياسية مهمة عبر صناديق الاقتراع وعلى تقديم نموذج ديمقراطي يحتذى به على المستويين الإقليمي والقاري في احترام تام للنظام المؤسساتي. هذا الاستقرار السياسي يجعل المملكة أكثر دينامية في محيطها الإقليمي والقاري ومنارة للديمقراطية التي يرعاها جلالة الملك حفظه الله. هذا الاستحقاق شكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديد التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. وبمقتضى الفصل 47 من الدستور عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، تعيين احترم فيه الدستور وشكل سابقة في تاريخ المملكة المغربية ورسالة مفادها أن المغرب قادر على إنتاج التحول من داخل مؤسساته وأن النساء المغربيات يمكن أن يبلغن أعلى مستويات المسؤولية عبر قواعد الشرعية السياسية. ويؤكد من خلاله المغرب على موقعه المتميز كنموذج إقليمي يوازن بين متطلبات التحديث وثوابت الاستقرار، فالمملكة المغربية تنتج الحداثة السياسية من داخل مؤسساتها ووفق قواعدها الدستورية، وهو ما يمنح تجربتها مصداقية أكبر لدى المجتمع الإقليمي والدولي. واليوم يتزامن افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 مع سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. وتنعقد هذه الدورة الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. وفي هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة،
مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في هندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار رئيسي للتركيبة البرلمانية الجديدة بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والدور المرتقب للسلطة التشريعية في دورتها الخريفية وما يليها. من المتوقع أن يمتد إلى بحث إشكالات بنيوية على رأسها تحدي الإدماج المهني وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية من خلال التفعيل الأمثل للآليات الرقابية الكفيلة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية. والرهان المعقود على العدالة المجالية لتطلع بدور محوري في تقليص الفوارق المجالية، هنا تبرز أهمية دور المؤسسة البرلمانية في مراقبة توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات والجماعات، موازاة مع التتبع الدقيق لوضعية العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية في الفترة المقبلة. مجلس النواب سيكون مدعوا إلى الاشتغال وفق مقاربة جديدة تراعي الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للمملكة، فمن واجب البرلمانيين تقديم مبادرات ومقترحات نوعية تعزز جاذبية العمل النيابي لدى المواطن. ويظل التحدي الرئيسي لهذه الولاية التشريعية الجديدة متمثلا في تكريس الدور المحوري للمؤسسة البرلمانية في الدفع بعجلة التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، وذلك من خلال الارتقاء بنجاعة الأدائين التشريعي والرقابي بما يضمن تجاوب المبادرات النيابية بشكل فعلي وملموس مع انتظارات وتطلعات المواطنين. وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته الحكم الأسمى الساهر على المصالح العليا للبلاد لطالما دعا البرلمانيين بالتحلي بما يلزم من الحزم والشجاعة والجدية في الدفاع عن مصالح المواطنين في تجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور. تقوية دور البرلمان جزء لا يتجزأ من توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ قيم الديمقراطية الحقة وجعل هذه المؤسسة العديدة حجر الزاوية والأساس القوي المتين للديمقراطية، فهذه المؤسسة تضطلع بمهام حيوية إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى نصت عليها وأطرتها دساتير المملكة، خاصة دستور 2011 الذي عزز دور هذه المؤسسة، فهنا ترى نصوص القوانين النور في إطار دورها التشريعي من خلال المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ومشاريع مراسم القوانين ومقترحات القوانين. كما يطلع البرلمان بمهمة مراقبة أداء الحكومة عبر آليات مختلفة من بينها الأسئلة الشفهية والكتابية ولجان تقصي الحقائق، كما يحق للبرلمان بمنطوق الدستور مناقشة وتقييم السياسات العمومية في مختلف القطاعات. كما تعتبر المؤسسة التشريعية فضاء للديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الجمهور وخاصة الشباب في الأشغال والأنشطة التي يقوم بها المنتخبون دون إغفال الدبلوماسية البرلمانية وجهودها الحثيثة من أجل حماية مصالح المملكة بالخارج وخاصة قضية وحدتنا الترابية من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات البرلمانية العالمية ومجموعات الصداقة التي تشكل صلة وصل بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم من مختلف دول المعمور. فقد أضحت الدبلوماسية البرلمانية إحدى أساسات العلاقات الدولية المعاصرة، تتميز بالمرونة وقادر على مد الجسور بين الدول والحكومات، ولأن المعارضة إلى جانب الأغلبية هي الوجه الآخر لعملة الديمقراطية، فقد أفرد لها المشرع الدستوري وضعا دستوريا يؤهلها لممارسة دورها بسلاسة عبر فرق المعارضة.
وتشكل الممارسة البرلمانية التعددية خيارا استراتيجيا يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية بالمبادئ الديمقراطية، وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي رائدا في محيطه الجهوي والقاري. وهذه اللحظة التي توافق الجمعة الثانية من كل أكتوبر هي الأرقى والأعلى والأكثر تعبيرا عن المبادئ الديمقراطية. يخاطب خلالها جلالة الملك ممثلي الأمة ويوجهه لما فيه خير البلاد وصالح المواطنين. خطاب سام يضع من خلاله جلالة الملك خطوط المعالم الكبرى للسياسات العمومية، ويرسم أولويات القضايا الوطنية الاستراتيجية المتماشية مع ظروف العصر والمصغية لنبض المجتمع. يحث فيه جلالته على توطيد العدالة الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار ودفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. حكمة ورؤية ملكية متبصرة ومشروع ملكي لبناء مجتمع ديمقراطي أصيل بمؤسسات ديمقراطية في إطار معقل ومنظم ضمن منظور يعتبر أن الديمقراطية الحقيقية ترتكز على بعد تنموي قائم على العدالة وحرية المبادرة الخاصة المتشبعة بروح التكافل الاجتماعي. هي سمة هذه الأمة المميزة ودرعها الحامي في وجه الصعوبات والعقبات بأنواعها، لحمة وعروة وثقة بين العرش والشعب تحقق المعجزات في كافة المجالات. والمغرب منذ عقود خطى بخطوات عملاقة وثابتة في مسار تثبيت أسس الديمقراطية وتعزيز التعددية في ساحته السياسية. هنا يبرز دور البرلمان باعتباره فاعلا أساس في العملية السياسية وآلية للمؤسسة الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب وتمثله وتحمي المصالح العليا للوطن. ويطلع البرلمان بمهمة التشريع، فهنا ترى القوانين النور وفق احتياجات المجتمع وظروفه المتغيرة. وإلى هنا تأتي الحكومة للإجابة عن تساؤلات ممثلي الأمة في نسق سياسي ووطني بالدرجة الأولى، قائم على النقاش والحوار من أجل حل الإشكالات وإيجاد الحلول لخدمة الوطن والمواطنين. كما يطلع بدور دبلوماسي عبر علاقات المجلس بغرفته بالمنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف الدولية والإقليمية ومشاركة البرلمان في مؤتمراتها ومنتدياتها المتخصصة ومبادراته داخل هذه المنظمات ومساهمته في تطوير أداء ودفاعه عن القضايا الوطنية وعن مصالح البلاد وعن القانون والشرعية الدوليين. فمن تمظهرات الممارسة الديمقراطية عبر العالم ازدياد أهمية المؤسسات التشريعية، ليس فقط في مجال التشريع والمساهمة في رسم السياسات الداخلية للدول، ولكن أيضا في التأثير في سياستها الخارجية، حيث أضحى التعاون الاقتصادي مشروطا في جزء كبير منه بحجم المنظمة الديمقراطية.

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب.

تسيء المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية. يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياط استراتيجية احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية
والإعلامية.

يقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حضرة الملك محمد السادس نصره الله إلى البرلمان بمجلسيه. نعود إلى استديوهاتنا
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: جلالتها الملك يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: قررت شركة جوجل تعليق برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المرسلة آليا. وأعلنت الشركة تجميد برنامج مكافأة الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري، على أن تقدم تحديثا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضحت جوجل في منشورات على منصة إكس والموقع الإلكتروني للبرنامج أن قرار التعليق جاء نتيجة الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية، مشيرة إلى أن معظمها غير صالح. وبحسب تقرير لموقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد بلاغات عن الثغرات الأمنية، فيما أشار تقرير ثومس هاردوار إلى أن مهندسي جوجل والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر واجهوا عددا كبيرا من التقارير غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات مختلقة واستنتاجات ناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بما يساعد على تحديد المشاكل الأمنية ومعالجتها قبل استغلالها. وأكدت جوجل أن تعليق البرنامج مؤقت دون تحديد موعد لإعادة تشغيله، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأخرى التي توفرها الشركة.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: تتابعون بعد قليل النقل المباشر لترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان، وإلقاء جلالته خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرفوا أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمعوا أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هذه اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هذا التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهذا الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد الشعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة، يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقة الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز تعاون دولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك. ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. في ملف الصحراء المغربية، السنغال وغواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخططها الحكمي الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. هذا وسنعود إلى التفاصيل في نشرتنا المقبلة. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت دعمها للمخطط الحكمي الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهار معطر في المتابعة.
2: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
1: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت مفيدة وداد أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الدخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليمية الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية رأس مال البشرية والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل ونشر الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسيني عبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوش، شواء، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غادي بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعض مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
1: في المشهد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكمية قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي يصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن مبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسمية الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية قدير على نهضة الزممرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على جاره وداد تمارا بهدف دون رد. تقرير في الموضوع لك جهان معطر.
2: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقبها هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى درب الرباط، فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارا بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارا في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
1: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
4: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال، هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة، ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
5: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد عدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة، واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما.
4: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضرب القلب أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضرب القلب مبالغ فيه؟
5: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعض الناس كيحسوا بعض النبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب. ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني، ومجموعة ديال أمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
4: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
5: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تنخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع مور ما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا الطونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه. ولكني بعد واحد ثلاثة ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
4: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب؟
5: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوا نيت بالنسبة للكمية ديال الكافيين، لأنه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبة للكمية ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ميلي غرام في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا، بالنسبة للناس اللي ما كيستهلكوش القهوة نهائيا، فهاد الناس اللي كياخذوا الكافيين بهذه الطريقة منتظمة يوميا عندهم واحد نقص في الخطر بالإصابة بمجموعة ديال الأمراض.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب
0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. في ملف الصحراء المغربية، السنغال وغواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفقا بصاحبي السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبي السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. هذا وسنعود إلى التفاصيل في نشرتنا المقبلة. في ملف الصحراء المغربية جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت دعمها للمخطط الحكمي الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهار معطر في المتابعة.
2: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
1: هذا وتناول منتخبون من الأقاليمية الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت مفيدة وداد أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الدخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليمية الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم. وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية رأس مال البشرية والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. إلى أحوال الطقس ببلادنا في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل ونشر الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسيني عبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية، حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواء، قلعة الصرغنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غادي بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
1: في المشهد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكمية قياسية عبر مضيق هرمز، موضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأممية المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي يصل إلى 2.6% خلال سنة 2026، مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن مبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسمية الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بتعادل سلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية قدير على نهضة الزممرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على جاره وداد التمارة بهدف دون رد. تقرير في الموضوع لك جهان معطر.
2: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد، وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى ديربي الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارة بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارة في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط. ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
8: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
7: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
9: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لن يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة أزلال، المصادقة على مشاريع ذات وقع اجتماعي بأزيد من 90 مليون درهم. بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله تكرس مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية. بالدار البيضاء، انطلاق الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية ببرنامج متنوع. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزلال خلال اجتماعها على 4 مشاريع ذات طابع اجتماعي باستثمار إجمالي ناهز 9,760,000 درهم برسم الاعتمادات الإضافية المخصصة لبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وتأتي برمجة هذه المشاريع تعزيزا لالتزام السلطات الإقليمية بأزلال بتقوية البنيات التحتية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين صحة الأم والطفل، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية. أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي أن الجامعة عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والجهوية من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد معك جهان معطر.
2: السيد مصطفى إجعلي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجامعة التي تستقبل حاليا نحو 100,000 طالب وطالبة، من بينهم 36,854 طالبا وطالبة من المسجلين الجدد، تضطلع اليوم بمهام تتجاوز إطار التكوين الأكاديمي التقليدي لتشمل بناء الرأسمال البشري وإنتاج المعرفة وتحقيق تحفيز الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله أيضا 1,768 طالبا أجنبيا، بما يعكس جاذبيتها وإشعاعها الأكاديمية على الصعيد الدولي. وتتجسد هذه الدينامية على الخصوص في تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلا عن انخراط الجامعة في الأوراش الوطنية الكبرى لا سيما في مجالات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في الديناميات التنموية التي تشهدها جهة فاس مكناس.
10: انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوليغرافية للدار البيضاء ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بالمغرب أيضا، تحت شعار إفريقيا تتحرك بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جيم، حيث تتواصل فعالياتها بالدار البيضاء إلى غاية 11 أكتوبر الجاري، قبل أن تحط الرحال بالرباط من 12 إلى 14 من الشهر ذاته. ويهدف الحدث إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
11: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.

0: بمناسبة افتتاحية الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. في ملف الصحراء المغربية، السنغال وغواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلنا بكم من جديد. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. هذا وسنعود إلى التفاصيل في نشراتنا المقبلة. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت دعمها للمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهار معطر في المتابعة.
1: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
0: هذا وتناول منتخبون من الأقاليمية الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت مفيدة وداد أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته، أعرب رئيس جماعة الدخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليمية الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم.

0: كما وأوضح أن هذه الديناميات تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية رأس مال البشرية والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل ونشر الإنذارية يقدمها من خلال هذا التصريح الحسيني عبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة، خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية، حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواء، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تينغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة، مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد، ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
0: في المشهد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكمية قياسية عبر مضيق هرمز، واضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي يصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن مبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسمية الدورتي الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية قدير على نهضة زممرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على جاره وداد تمارا بهدف دون رد. تقرير في الموضوع لك جهان معطر.
2: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة اللقاء منقوصي العدد، وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى ديربي الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارا بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارا في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط، ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع برافو.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول ب10 ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
7: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
6: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال بالرباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب، الطموحات، الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار مشترك.
3: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. في ملف الصحراء المغربية، السنغال وغواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلنا بكم من جديد. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط خطابا ساميا لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. هذا وسنعود إلى التفاصيل في نشراتنا المقبلة. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت دعمها للمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهار معطر في المتابعة.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
2: هذا وتناول منتخبون من الأقاليمية الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت مفيدة وداد أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الدخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم، وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية رأس مال البشرية والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل ونشر الإنذارية يقدمها من خلال هذا تصريح الحسيني عبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
4: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدل، تبولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواء، قلعة الصرغنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غادي بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية، فمزيد من الحيطة والحذر.
2: في المشهد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكمية قياسية عبر مضيق هرمز واضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية، ولم يكن من بينها برميل واحد مصدره إيران أو متوجه إليها. دوليا، دائما توقع مؤتمر الأممية المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي يصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن مبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسمية الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية قدير على نهضة زممرة بخمسة أهداف لاثنين، والجيش الملكي على جاره ودادة مارا بهدف دون رد. تقرير في الموضوع لك جهان معطر.
3: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضر اللقاء منقوصي العدد. وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعله في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة، فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى ديربي الرباط، فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارا بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارا في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط. ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول ب10 ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
6: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا الخطاء. هاد الاتفاقيات اللي تناوم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
5: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى تفاصيل. مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وفي بدايتها انتهى لقاء ملعبي المدينة والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد التورقة على وقعية تعادل السلبية دون أهداف. وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد أتمرة، وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60. ومن الرباط إلى الزمبرة، حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية، وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45 وعماد الرياحية بهدفين في الدقيقتين 41 و65، فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة 83. فيما سجل لفريق الزمبرة كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من علامة الجزاء. وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمري اللقاء. هذا وانتهى لقاء الرجاء الرياضي ومضيفي المغرب الفاسية بالتعادل السلبي، وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان شريبية في الدقيقة 38. في خبر آخر، أعرب الإطار التقني الفرنسي إيريك بلاهيك عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي. وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤات الأطلس، وأضاف: أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم، وكذلك على الفرصة التي أتيحت لي لخوضي هذا التحدي الجديد. بمشاركة المغرب، انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026، إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية وفد يضم 25 رياضية ورياضيا، 9 إناث و16 ذكرا يخوضون غمار المنافسات في مختلف المسابقات والفئات العمرية في إطار سعي المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإفريقية والعربية. والختم من ملاعب التنس، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى الدوري الثالث من دورة شانغهاي الماسترز الألف نقطة، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو. وفاز زفيريف البالغ من العمر 29 عاما الذي ضمن اعتداء صدارة التصنيف العالمية قبل نهاية الموسم، بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينير أنه لن يلعب مجددا هذا العام. وفاز زفيريف على الصيني وو يي بينغ المصنف 13 بعد المئة بنتيجة 6-4 7-6 و7-4 في شوط كسر الإرسال في الدورية الثانية. ويواجه زفيريف في الدورية المقبلة الفرنسي كونتان أليس المصنف 48 وأو البلجيكي ألكسندر بلوكس المصنف 28. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: ماب راديو.
8: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. في ملف الصحراء المغربية، السنغال وغواتيمالا وبنما تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. في المشهد الدولي، ترامب يستبعد شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية. أهلنا بكم من جديد. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. هذا وسنعود إلى التفاصيل في نشراتنا المقبلة. في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جهان معطر في المتابعة.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها، قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
2: هذا وتناول منتخبون من الأقاليمية الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. وأبرزت مفيدة وداد أن الشرعية التمثيلية ليست مجرد ادعاء ولا ولاية غير محددة المدة، مؤكدة أنها بصفتها منتخبة تتولى ولاية أعرف مصدرها ومدتها وقيمة الثقة التي حظيت بها من لدن الصحراويين. من جهته أعرب رئيس جماعة الدخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدينة بالأقاليمية الجنوبية للمملكة التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم، وأوضح أن هذه الدينامية تشكل ثمرة رؤية تقوم على الانفتاح والاستثمار وتثمين الموارد وتنمية رأس مال البشرية والربط بين التنمية المحلية والشراكات الوطنية والدولية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل ونشر الإنذارية يقدمها من خلال هذا تصريح الحسيني عبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
4: بالنسبة للأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحول الله، فهي ما زالت تتميز بتكون سحب غير مستقرة بعدد من المناطق، خصوصا مرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة وكذلك المناطق الجنوبية وجنوب شرق البلاد. خلال اليوم ما زالت الأجواء ستبقى غير مستقرة خصوصا بمناطق الأطلس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، المناطق الشرقية، السهول الوسطى، جنوب أقاليمنا الجنوبية، مع زخات رعدية قد تكون قوية محليا مع احتمال تساقط البرد. وعلى هذا الخصوص تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم زخات رعدية قوية حيث تكون يعني كمية الأمطار المتوقعة بين 20 حتى 30 ملمتر بمناطق الرشيدية، ميدلت، بولمان، قرسي، فيقيق وتوريرت خلال اليوم إلى غاية الرابعة زوالا، وكذلك مناطق إفران، خنيفرة، الحوشي، شواق، قلعة الصرعنة، طاطا، ورزازات، تارودان، تنغير، زاغورة، خريبقة، سطات، سويرة، مراكش، الرحامنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، فقيه بن صالح، وذلك خلال اليوم من ظهيرة اليوم إلى غاية منتصف الليل. يوم غد بحول الله ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة مع توقع تسجيل زخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة خصوصا الغربية، جنوب شرق البلاد، بعد مناطق سوسو الأطلس الصغير، المنطقة الشرقية، وكذلك السهول الأطلسية الوسطى، وكذلك قد تكون حتى بالمناطق جنوب أقاليمنا الجنوبية. سيكون هناك بعض الارتفاع في درجة الحرارة خصوصا بجنوب وجنوب شرق البلاد وكذلك المنطقة الشرقية، بينما ستكون منخفضة بباقي المناطق. وسيستمر نهاية الأسبوع يوم الأحد ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا بمرتفعات الأطلس وكذلك المناطق الداخلية للبلاد والمناطق الجنوبية. ونظرا لهذه الأجواء الغير مستقرة فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والمناطق المنخفضة، مع تجنب عبور الأودية والشعاب أثناء التساقطات أو الزخات الرعدية القوية. فمزيد من الحيطة والحذر.
2: في المشهد الدولي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخاباتها التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. من جهة أخرى أشار الرئيس ترامب إلى أن النفط سيستمر في المرور بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، واضحا أن نحو 22 مليون برميل قد عبرت المضيق الليلة الماضية ولم يكن من بينها برميل واحد مصدر إيران أو متوجه إليها. دوليا دائما توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي يصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أونكتاد في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية أن مبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسمية الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، انتهى لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بالتعادل السلبي، كما تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، بينما فاز كل من حسنية قدير على نهضة الزمرة ب5-2 والجيش الملكي على جاره وداد تمارا بهدف دون رد. تقرير في الموضوع لك جهان معطر.
3: افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم كانت بعنوان تعادل المتصدرين المغرب الفاسي واتحاد تورقة مع ضيفهما الرجاء الرياضي ونهضة بركان وفوز لحسنية أكادير والجيش الملكي. على أرضية الملعب الشرفي بمكناس تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف في مباراة عرفت إكمال النسور الخضرة لقاء منقوصي العدد. وعقب هذه النتيجة رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة للفريق الأخضر أمام الجيش الملكي، فيما بلغ رصيد المغرب الفاسي إلى 7 نقاط جعل في الصدارة منصفة مع فريق اتحاد تورقة نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه فريق نهضة بركان، في حين يحتل الفريق البرتقالي الرتبة 12 بنقطتين مع مباراة ناقصة. وبزمامرة فاز فريق حسنية أكادير على مضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أحمد شكري بنتيجة 5-2، ما جعل فريق غزالة سوس يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق نهضة الزمامرة المركز 15 ب0 نقطة. إلى دربي الرباط فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه وداد تمارا بهدف دون رد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، منح هذا الفوز الزعيم أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، في حين يتواجد فريق وداد تمارا في المركز الرابع بمجموع 3 نقاط. ويبقى هذا الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
9: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
10: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر لمجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندرج في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الأسطول هذا اللي تشرف هاد السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
7: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
12: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
11: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلع، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
13: هذه ثاني تجربه لينا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربه ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربه شبابيه وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
11: ظلام مسرحيه تعرض معالجه انسانيه لقضايا اجتماعيه ونفسيه مرتبطه بعوالم الشارع وثقافه الهامش، مستعرضه رحله شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: ما براديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض. المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتاك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
14: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 الجهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
5: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
15: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع لاسبيتا معك، وهاد الخدمة الكبيرة والمهمة اللي كدار في هاد المشاورة الوطنية، وأن سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنة وبديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
5: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسة، تنونت، كوسكزين نغميسن، ماب راديو. ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
17: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهامي لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجاز.

حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيد السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا الاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة
هل

0: اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وأتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
4: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزخم بشكل خاص للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكمل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
3: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
6: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
7: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز أصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الأصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار أن الشغلات سيارتين استغلت أكثر من 10 سنوات، إذا لبدأنا نجدد هذا الأسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عابد الإقليم، وكذلك اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم، أنها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، وأكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
8: بالنسبة للنقل المدرسي 21 سيارة من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هذا الأسطول هذا اللي تشرف هذا السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هذا المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هذا الصدد هذا.
6: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
10: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
9: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
11: هذه ثاني تجربه لينا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربه ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربه شبابيه وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
9: ظلام مسرحيه تعرض معالجه انسانيه لقضايا اجتماعيه ونفسيه مرتبطه بعوالم الشارع وثقافه الهامش، مستعرضه رحله شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
5: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
12: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
12: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
12: في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جيهان معطر.
13: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
12: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
14: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان وتتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى غناوة ليست مجرد نغمات تطرب الأذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم وتلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
4: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
3: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
4: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
3: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
4: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
3: في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جيهان معطر.
2: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
3: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن طفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعى احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هذه اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هذا التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهذا الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي لوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا. ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله النشاط مستمر كيتغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصة معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال الاتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية، حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأنه وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصه يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا

ميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون
يواجه اليوم تحديات كبيرة.

0: كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: أبرز عدد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في هذا الصدد أكد في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر السيد غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الدخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا، مضيفا أن هذا الميناء من شأنه تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي فتح طرق تجارية جديدة كفيلة بفك العزلة عن الدول غير المطلة على البحر والاطلاع بدور حلقة وصل بين غرب إفريقيا والمغرب العربي والأسواق الدولية. من جانبه أعرب لويس ألفونسو راميريز كاريو الأستاذ بجامعة يوكاتان المستقلة بالمكسيك عن إعجابه بمستوى التنمية وجودة الحياة اللذين يطبعان منطقة الصحراء المغربية، مؤكدا أن كرامة الأشخاص تبنى بالطرق والمدارس والمستشفيات وقبل كل شيء في ظل احترام الطريقة التي يعيش بها كل مجتمع ويعبر من خلالها عن هويته الخاصة. وشدد هذا الأستاذ الجامعي مؤلف كتاب تحت سماء المغرب على أن تجربة الأقاليم الجنوبية تشكل نموذجا ملموسا لكيفية التوفيق بين التنمية الترابية والهوية المحلية والتماسك الوطني.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
7: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
6: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
9: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
10: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره
9: من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال نقل المدرسة على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هذا الأسطول هذا اللي تشرف هذا السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هذا المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هذا الصدد هذا.
8: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026 حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: تحت شعار بين النكهات والتقاليد رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
11: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
10: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
5: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
5: وفي الخطاب السام الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه نفس التعامل، وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
5: في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمس أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جيهان معطر.
12: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
5: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موت راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى تفاصيل. مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وفي بدايتها انتهى لقاء ملعب المدينة والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد التورقة على وقعية التعادل السلبية دون أهداف، وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد تمارة، وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60. ومن الرباط إلى الزمبرة، حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية، وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45 وعماد الرياحية بهدفين في الدقيقتين 41 و65، فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة الدقيقة 83، فيما سجل لفريق الزمبرا كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من على متير الجزاء. وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. هذا وانتهى لقاء الرجاء الرياضي ومضيفه المغرب الفاسية بالتعادل السلبي. وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان الشريبية في الدقيقة 38. في خبر آخر، أعرب الإطار التقني الفرنسي إيريك بلاهيكا عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي. وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤاتي الأطلس، وأضاف: أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم، وكذلك على الفرصة التي أتيحت لي لخوضي هذا التحدي الجديد. بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026، إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية وفد يضم 25 رياضية ورياضيا، 9 إناث و16 ذكرا، يخوضون غمار المنافسات في مختلف المسابقات الفئات العمرية في إطار سعي المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإفريقية والعربية. والختم من ملاعب التنس، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شانغهاي الماسترز الألفي نقطة، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو. وفاز زفيريف البالغ من العمر 29 عاما الذي ضمن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم، بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينير أنه لن يلعب مجددا هذا العام. وفاز زفيريف على الصيني وو يي بينغ المصنف 13 بعد المئة بنتيجة 6-4 7-6 و7-4 في شوط كسر الإرسال في الدورية الثانية. ويواجه زفيريف في الدورية المقبلة الفرنسي كونتان أليس المصنف 48 وأول بلجيكي ألكسندر بلوكس المصنف 28. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
4: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق السيد عطا النوار، وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد يعني عنده القصيرين، ما كتمشي عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. ووصلنا عند مسألة مهمة جدا، والناس دي تماتت العملية ديال البيع. وتحول هات العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم.
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داك اللي ربحتي.
0: نعم.
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لامارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه راه ما كايناش.
0: حيت عطى النوار،
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم.
1: رادار الضريبه ما حد بالنسبه لك شتي ب 60.
0: نعم.
1: خصوصا انك ما تعرضتيش للمراجعه في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم.
1: وبعتي ب 160، اذا انت عندك 100 مليون تقريبا ديال الربح مثلا.
0: نعم.
1: واخا راه كيدير ان كالكول. دابا انا غير باش كنبسطوا المعلومه. نعم. للمشاهدين وصافي. انت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم.
1: هذه هي من العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم.
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تي بي طالعه،
0: كيقول
1: لي باين درتي النوار. نعم. نهار شتي كيقول لي درت النوار، واجاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات. غتخلص.
0: نعم.
1: وكعندي لك ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها.
1: نعم.
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم.
0: ايضا نتكلموا على اشكال اخر.
1: نعم.
0: جوج الناس. نعم. عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم. هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني.
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع ما وقع
1: يتخاصم مع
0: اللي
1: كنت تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا واحد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي للمحكمه الى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت انه عطى داك النوار.
1: صعيب الاثبات.
0: نعم، مصعب الاثبات، كيلقى على انه الحق ديالو ضاع. هذه مساله. مساله اخرى، وحنا كأنني كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الاسهام في التوعيه القانونيه. الانسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينه الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاه انتقال ديال العمل لواحد المدينه اخرى، هو مازال في اطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه، ما بغاش يرجع ليه
1: العمل ديالو، باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: حل اخر الا كان داك البائع. كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك اللي عايش. واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كانش شي ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو طريقه الفهم ديالو المساله. راه قلت لكم بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميتو، ولكن كيشوف المساله من المصلحه ديالو، ما كيشوفهاش من من من
0: الزاويه ديال من ذلك الاستاذ المنتصري قد يقول لك انا بغيت نرجع لك مثلا، لان المساله كتبقى مساله توافقيه، لان الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك انا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشويه بشويه، كيبقى الانسان داك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الاشكالات اللي كيوقع فيها الانسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا ايضا على مساله مثلا انسان كيكون صحيح في صحيح الاستاذ منتصر بغى يشري واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات انسانيه، حالات مرض، انسان كيمرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع، وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيقول لي امام اشكال اخر، اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات الاستاذ منتصر.
1: اكيد كيوقعوا بزاف ديال الاشكالات، وصراحه احنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصراو لها كتكون زعما في اطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها الشيء كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم الوعي البيع راه كيتم البيع.
0: نعم.
1: كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر.
0: نعم.
1: ولكن فعلا اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم. تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. هنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار. سمعنا أنه كيف القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة. هذه
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع طبعا خاضعة للمراجعة ديال إدارة ديال الضرائب مثلا، وني كما قلنا في الحلقة السابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية.
0: نعم.
1: مثلا ما تخلص لو دوبل ديال داكشي كان خصك تخلصو، وكاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل.
0: نعم.
1: ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار.
0: نعم.
1: وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبه من المصاريف، ولكن هذه مساله نادره، ما كتبوش الله لجينا للواقع لقاو ربما شي حاله ولا جوج حالات اللي وقعوا في اللي وقعوا في التاريخ ديال ديال
0: لكن
1: ديال
0: في القانون راه كاينه.
1: نعم. ولكن ما حتى كاينه في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه تطبقها، ما حتى حاجه ما كتمنعها.
0: نعم. اذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهره المصطلحه.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح بعد من النوار.
0: نعم.
1: انا كيبدا المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لانه حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين
1: يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل بالنوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلتي داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم.
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وأنا كنت حتى على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن نية الناس جاوا تعاقدوا، حتى واحد ما عنده سوء نية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وأنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنه من كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النية، مثلا عنده شي عقود أخرى مع ناس أخرين، مصيب عقود متعددة أنه قاصدك بيش يأخذ عندك النوار، وعارف أنه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن أنها توقع. فلهذا كنتكلم حنايا الدور ديانا كيف ما قلت هو المساهمة في التوعية القانونية في هذا المجال،
1: وهذه دخل في إطار نصب الاحتيال. نعم. لا يدير الشراكي واللي مصاب يعني.
0: نعم أكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المسألة دي النور، وما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النية، لأن كتكون بالمات حسن النية، هو بائع هو مسوفي الشروط دي الاستفادة من إعفاء، يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا، ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر.
1: دابا ملي كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون ساكن رئيسي يعني ما يخلص شيء
1: ضريبه الارباح، دار المده القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوفي كاع الشروط، ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح.
0: نعم
1: دائما تصريح خصو يدير هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه، ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل. وكيجي كيقول لها بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار انت اصلا، انت راك معفي. هذه باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن نيه، ماشي زعما الجميع كيتعامل.
0: لا حنايا الدوت هنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن نية، هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات وهي إشكالات ما كتساليش، يعني أنه ممكن إنسان يجي حالة الوفاة، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمش الإتمام العملية البيع.
1: نعم. الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة، فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون ما عندك منش خاف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتخاف هذا الموقف. نعم كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو، خاصه نعم. كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله،
1: واش انت ديرها كبيره.
0: نعم خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقل المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي يكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسة، إما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنية ولكن بجهله القانون، وإما كيوقع أيضا ضحية نصب
1: من طرف القانون. نعم. بالمارس كتكون هير يعني تحدي ولا كيتحدى، هو عارف هاد المساكن بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين هاد السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات
0: والدور ديالنا
1: الهمزة.
0: نعم الهمزة الإشكال كيف ما قلت أنه الإنسان كيتبع الهمزة إلى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود نأكد عليها يعني في إطار مقاربة شمولية، في إطار جهود الدولة، في إطار المهنيين بصفة عامة، في إطار الإعلام أننا كنعملوا يعني مجموعين، في إطار المساهمة من أجل محاربة هذه الظاهرة السلبية ظاهرة النوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. كتابة الدولة تعلن حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تامري كاب غير بأكادير. بأسف انعقاد الاجتماع لدراسة الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة مخاطر الفيضانات. المركز الصحي القروي بجرادة يشرع في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق صدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تامري كاب غير التابعة لمنطقة أكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكلي للوسط البيئي. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود تلوث بكتيري في بلح البحر بنسب تتجاوز المعايير المسموح بها. عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم أسفي بمقر عملة الإقليم اجتماعا خصصا لدراسة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية مدينة أسفي لمواجهة مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يستدعيه من رفع درجة اليقظة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية. وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم باستعراض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات، والتي همت أساسا تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات واستعراض الحلول والتدابير التقنية المقترحة للحد من آثارها، مع تحديد التدخلات ذات الأولوية الكفيلة بتعزيز حماية المدينة والرفع من قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية. بإقليم جرادة شرع المركز الصحي القروي في تفعيل عمل اللجنة المحلية للصحة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجماعة، بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتدعيم المقاربة المجتمعية للصحة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والانتقال نحو مقاربة شمولية ترتكز على التشخيص والتنسيق والمشاركة في معالجة محددات الصحة المحلية. وتشمل هذه الدينامية إنجاز تشخيص مجتمعي لبناء صورة متكاملة عن الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي بالجماعة، يستند إلى جمع المعطيات الإحصائية والاستماع إلى انتظارات الساكنة ورصد الموارد المتاحة. وستستثمر نتائج هذا التشخيص في تحديد الأولويات الصحية وإعداد خطة عمل محلية تتضمن مشاريع وتدخلات عملية محددة الأهداف وآليات التتبع والتقييم، بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية والرفع من جودة حياة الساكنة. بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهاد، في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا

من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدول والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية

0: يؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في النشرة الإيكولوجية، وإلى العناوين. المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة إلنينيو ستشتد وتبلغ ذروتها في دجنبر. المكسيك تعلن حالة تأهب بسبب 3 أعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي. زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.8 درجة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو ستواصل اشتدادها قبل أن تبلغ ذروتها المتوقعة في دجنبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين أقوى موجات الظاهرة المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
4: المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تحديثها الشهرية بشأن المناخ الموسمي العالمي، أوضحت أن الظاهرة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم، كما ستغير أنماط هطول الأمطار مما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات. وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر في وسط المنطقة المدارية من المحيط الهادئ وشرقها يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر ودجنبر من العام الجاري. وأشارت أيضا أن اشتداد الظاهرة سيؤثر على أنماط الطقس والاقتصادات والنظم البيئية والمجتمعات في أنحاء العالم، مضيفة أن هذه التوقعات تستند إلى توافق بين 13 من أبرز مراكز الأرصاد الجوية الوطنية والدولية. وقالت الأمين العام للمنظمة سيليستا ساولو إن ظاهرة إلنينيو باتت راسخة وتشتد بسرعة، مشيرة إلى أن احتمال استمرارها حتى فبراير من العام 2027 يقارب 100%. وأوضحت أن إلنينيو لا تضيف حرارة جديدة إلى الكوكب، بل تطلق الحرارة المخزنة في المحيط. وتجدر الإشارة إلى أن إلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عادة كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر نحو 9 إلى 12 شهرا. وتتناوب إلنينيو مع الظاهرة المعاكسة لها لانينيا مع فترات تسود فيها ظروف محايدة بينهما.
3: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير تتحرك في محيط البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مواتية خلال الأيام المقبلة، خاصة في عدد من الولايات الساحلية. إكرام جعفري في المتابعة.
5: منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فابيان فاسكيز روماليا قال إن الأمر يتعلق بالعاصفة الاستوائية إيساياس في خليج المكسيك والمنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا الذي يبعد حاليا بأكثر من 1000 كيلومتر في السواحل المكسيكية، لكنه قد يقترب مجددا من البلاد خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أن المنخفض الاستوائي جنوب سواحل ولاية أوهاكا لا يزال غير منظم، غير أنه قد يشد ويتحول وفق التوقعات إلى إعصار من الفئة الأولى غدا الجمعة مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن المنخفض سيواصل اقترابه من سواحل المحيط الهادي ليصبح صباح الأحد قبالة سواحل خاليكسو بالقرب من بيترو فاليرت، حيث قد يشد إلى إعصار من الفئة الثانية مع احتمال تحركه لاحقا نحو ولاية ناريت وسيناليو. وحذرت السلطات من أن ولايات كولومبيا وخاليسكو ونايريت قد تشهد بين السبت والاثنين تأثيرات مباشرة لرياح بقوة عاصفة استوائية أو إعصار تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
3: وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر شرق اليابان وخاصة على مستوى محافظة تشيبا وفق ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وأوضح المصدر ذاته أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 4:13 بالتوقيت المحلي شمال شرق محافظة تشيبا على عمق يناهز 50 كيلومترا مسجلة قوة بلغت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني بمدينة أساهي. وأضاف أن العديد من سكان المحافظات المجاورة من بينها إيباراكي شعروا بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير من احتمال وقوع موجات مد عاتية في أعقاب هذه الهزة الأرضية. وبعد نحو 3 ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة إيباراكي، حيث بلغت قوة الهزة 3 درجات بمدينة هيتاتشي أوميا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، في أمان الله.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
8: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعاتية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات سيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
9: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هاد الأسطول هذا اللي تشرف هاد السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هاد المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هاد الصدد هذا.
7: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
10: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
10: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
10: في ملف الصحراء المغربية، جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمس أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. جيهان معطر.
3: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في هذا السياق جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. واعتبر الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ومن جانبها قالت ممثلة بنما إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وشددت الدبلوماسية على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. غواتيمالا جددت بدورها تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجدا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
10: هذا وتناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 20 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى تفاصيل. مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وفي بدايتها انتهى لقاء ملعب المدينة والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد التورقة على وقعية التعادل السلبية دون أهداف، وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد تمارة، وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60. ومن الرباط إلى الزمبرة، حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية، وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45 وعماد الرياحية بهدفين في الدقيقتين 41 و65، فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة 83، فيما سجل لفريق الزمبرة كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من علامة الجزاء. وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. هذا وانتهى لقاء والرجاء الرياضي ومضيفه المغرب الفاسية بالتعادل السلبي، وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان شريبية في الدقيقة 38. في خبر آخر، أعرب الإطار التقني الفرنسي إيريك بلاهيكا عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي. وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤات الأطلس، وأضاف: أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم، وكذلك على الفرصة التي اتيحت لي لخوض هذا التحدي الجديد. بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026، إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية وفد يضم 25 رياضية ورياضيا، 9 إناث و16 ذكرا يخوضون غمار المنافسات في مختلف المسابقات والفئات العمرية في إطار سعي المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإفريقية والعربية. والختم من ملاعب تنس تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شانغهاي الماسترز الألفي نقطة، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو. وفاز زفيريف البالغ من العمر 29 عاما الذي ضمن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينير أنه لن يلعب مجددا هذا العام. وفاز زفيريف على الصيني وو يي بينغ المصنف 13 بعد المئة بنتيجة 6-4-7-6-7-4 في شوط كسر الإرسال في الدورية الثانية، ويواجه زفيريف في الدورية المقبلة الفرنسي كونتان أليس المصنف 48 وأول بلجيكي ألكسندر بلوكس المصنف 28. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
10: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
10: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من تبسيط مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل، وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
10: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية الحادية عشرة، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه الفترة سجلت نسبا عالية جدا في تفاعل الحكومة مع مختلف المبادرات الرقابية للنواب والمستشارين. هذه النسب يضيف المتحدث أظهرت بشكل واضح التجاوب الكبير للحكومة مع مختلف هذه المبادرات الرقابية خدمة للعمل البرلماني. هذا وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الجمعة أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم سنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين للأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: ولا بد دائما الجاكيطة عندهم سكر، لأن قدر دابا في هذا الجود اليوم راه ما بقاش كيما كان شحال هادي. المهم يحضروا راسهم من هاد المنزلة هذه ديال هاد الشهر هذا.
13: هاد المناعة ديالهم ماشي بحال واحد الانسان اللي تيفوت واحد السن معين، المناعة ديال الطفل تأثر عليه فهاد، الا ما خداوش والديهم الحيضة والحضر فهاد راه غادي يتلقاو ما يسمى تيقولوا منزلات البرد.
14: الانسان خصو يتشكي الميتيو حالة الطقس، يلبس لباس مناسب مع داك حالة الطقس ديال داك الجو. الا شاف انسان اخر فيه مرض من الاحسن ياخذ واحد المسافه بينه وبين الانسان الاخر باش ما يمرضش حتى هو ويتعادى.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: قررت شركة جوجل تعليق برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المرسلة آليا. وأعلنت الشركة تجميد برنامج مكافآت الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري على أن تقدم تحديثا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضحت جوجل في منشورات على منصة إكس والموقع الإلكتروني للبرنامج أن قرار التعليق جاء نتيجة الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية، مشيرة إلى أن معظمها غير صالح. وبحسب تقرير لموقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد بلاغات عن الثغرات الأمنية، فيما أشار تقرير تومس هاردوار إلى أن مهندسي جوجل والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر واجهوا عددا كبيرا من التقارير غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات مختلقة واستنتاجات ناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بما يساعد على تحديد المشاكل الأمنية ومعالجتها قبل استغلالها. وأكدت جوجل أن تعليق البرنامج مؤقت دون تحديد موعد لإعادة تشغيله، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأخرى التي توفرها الشركة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: استقبل المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية، حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
5: الشخص.
1: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب بقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم

المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني الالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير، كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدول والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الالتزام سياسي وتعاقد أخلاقي

0: يربطكم بالمواطنين. فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. فيروس إيبولا يودي بحياة 4205 شخص بالكونغو الديمقراطية. بالرأس الأخضر انطلاق مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مستقبل الكرة الإفريقية. وتوقع نمو اقتصادي بنسبة 7.8% برسم سنة 2026 ببنين. نبدأ جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الجمهورية ارتفاع حصيلة فيروس إيبولا في البلاد إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. وقال المعهد في التقرير اليومي إنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، في حين تعافى 10 أشخاص، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 8728 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات إلى 4205 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وكان المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا قد صرح في وقت سابق بأن فيروس إيبولا يهدد الدول المجاورة مع استمرار انتشاره في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. في مدينة سانتا ماريا في الرأس الأخضر انطلقت فعالية مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك باجتماع لجنة التطوير الفني التابعة للاتحاد، لتبدأ بذلك 3 أيام من النقاشات الرامية إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لكرة القدم الإفريقية. وأفاد الكاف على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يجمع مسؤولين فنيين ولاعبين دوليين سابقين وخبراء في تطوير كرة القدم، حيث شرعوا في دراسة محاور رئيسية من شأنها تعزيز اللعبة في الاتحادات الأعضاء 54 التابعة للاتحاد. ويضع الاجتماع الافتتاحي مسألة التطوير الفني في صلب المؤتمر قبل الانتقال إلى مناقشة الاجتماع الاستراتيجي لرؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. يليه استعراض مفصل لأداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026. وحسب الكاف، يعكس قرار بدء المؤتمر بمناقشة مسائل التطوير الفني أحد الأهداف الجوهرية لهذا التجمع. وفي هذا الصدد، فقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ركائز أساسية لتعزيز تنافسية كرة القدم الإفريقية على كافة المستويات، تشمل تقوية هياكل التدريب وتطوير قطاع الناشئين، تعليم الفني وبرامج كرة القدم المستدامة. والختم من بنين، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بنين إلى 7.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 8.1% في سنة 2025 وفقا لأحدث توقعات البنك الدولي. المزيد من التفاصيل معك ياسين زكراوي.
5: في أحدث تقاريره حول الأفاقية الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عز البنك الدولي هذا الزهر الفخمة بشكل خاص للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتكمل الأسواق والاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد البنيني بنسبة 7.7%، مما يؤكد استمرار الحفاظ على وتيرة توسع قوية. وتعد بنين من بين المحركات الرئيسية لنمو داخل الاتحادية الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا، والذي يتوقع أن يتباطأ نموه ليصل إلى 5.6% في سنة 2026 مقابل 6.3% في سنة 2025. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم في بنين عند 0.5% في عام 2026 بعد أن سجل 1.1% في سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في السنة القادمة. وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع البنك الدولي تسارع النمو إلى 4.3% سنة 2026 مقابل 4.1% في سنة 2025.
4: نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
7: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز اصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014، منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الاصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عبد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه النحيت للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه النحيت لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
8: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 6 60 مليون ديال الدرهم. هذا الاسطول هذا اللي تشرى في هذه السنه الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار مبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هذا المشروع هذا كان خارط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في الصدد هذا.
6: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: استقبل المغرب 15 مليون سائح فاصل 7 عندما تم شتنبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافية حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الديناميكية تعززت خلال شهر شتنبر، حيث استقبلت المملكة أزيد من 1.5 مليون سائح بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر شتنبر 2025، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
10: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
10: وفي الخطاب السام الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوه وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
10: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية الحادية عشرة، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه الفترة سجلت نسبا عالية جدا في تفاعل الحكومة مع مختلف المبادرات الرقابية للنواب والمستشارين. هذه النسب يضيف المتحدث أظهرت بشكل واضح التجاوب الكبير للحكومة مع مختلف هذه المبادرات الرقابية خدمة للعمل البرلماني. هذا وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الجمعة أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعى احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى غناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. لم تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا غناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع، بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
0: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
10: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
10: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
0: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية. نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
10: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية الحادية عشرة، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه الفترة سجلت نسبا عالية جدا في تفاعل الحكومة مع مختلف المبادرات الرقابية للنواب والمستشارين. هذه النسب، يضيف المتحدث، أظهرت بشكل واضح التجاوب الكبير للحكومة مع مختلف هذه المبادرات الرقابية خدمة للعمل البرلماني. هذا وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الجمعة أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم سنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث صبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هاد اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هاد التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفروا الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهاد الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقة الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله لنشاط مستمر كيتغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصة معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية، حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد ملي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء ديالو كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: تتابعنا الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص.

0: النهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق أعمال مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة غير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. بنك المغرب يصدر وثيقتي عمل جديدتين حول العملة الرقمية للبنك المركزي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال سنة 2026. كندا تخصص أزيد من 31 مليون دولار للتخفيف من نقص العاملين في القطاع الصحي. إلى التفاصيل، أعلن بنك المغرب عن إصدار وثيقتي عمل جديدتين باللغة الفرنسية والإنجليزية على بوابته الإلكترونية ضمن ركن الإصدارات والبحوث. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان العملة الرقمية للبنك المركزي، الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب، فيما تهم الوثيقة الثانية نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي. وتمثل هذه المنشورات حسب المصدر ذاته فرصة لتقاسم نتائج أعمال الباحثين في بنك المغرب مع الأوساط العلمية والعموم. وخلص بنك المغرب إلى أن نشر هذه الوثائق سيساهم في إغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية وتعزيز الروابط مع الأوساط الجامعية والبحثية. وفي خبر آخر، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال سنة 2026 مقابل 2.9% المسجلة خلال السنة الماضية، وذلك بفعل صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في تقريره الأخير حول التجارة والتنمية، أوضح أونكتاد أن المبادلات التجارية العالمية في السلع والخدمات يرتقب أن ترتفع بنسبة 4% بأسعار ثابتة، وذلك عقب تسجيل تجارتها العالمية مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يظل مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الطاقة. وأبرز والأممية أن القارة الأسيوية ستساهم بنسبة 59% من النمو الاقتصادي العالمي خلال السنة الجارية، يقودها نمو صاعد في الهند بنسبة 7.3%، وإندونيسيا بنسبة 5.2%، والصين بنسبة 4.5%. وفي المقابل انخفضت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأكثر من 20% منذ سنة 2024. وحذر المؤتمر من أن طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المرتبطة بها لا سيما أشباه المواصلات، ورغم كونها محركا رئيسيا للتجارة، إلا أنها تنطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي نتيجة تركز الأسواق واقتصارها على عدد محدود من الشركات الكبرى.
0: وفي الختم، أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
2: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2029 و2030، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الإنتاجية الطبيعية المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بمقر عمالة إقليمي تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
5: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز أصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014 منذ بداية عمل المدرسة الجامعية النحيت، واللي كان عندها واحد الأصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار أن الشغلات سيارتين استغلت أكثر من 10 سنوات، إذا لا بدأنا نجدد الأسطول. وحنا كنشكروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص السيد عبد الإقليم وكذلك اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية كذلك واللجنة الخاصة بالتعليم أنها برمجت جامعة النحيت للاستفادة. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعية النحيت لدعم التمدرس، وأكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعة النحيت.
6: بالنسبة للنقل المدرسي 21 سيارة من خلال استهداف 21 جامعة في إطار تمويل كلي من طرف المبادرة والإشراف المباشر ديال مجلس الإقليم لأنه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في إطار يعني تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الإقليم. الحمد لله اليوم في إطار المبادرة وصلنا 183 يعني حافلة ديال النقل المدرسي بتكلفة إجمالية تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة بما يزيد على 60 مليون ديال الدرهم. هذا الأسطول هذا اللي تشرف هذا السند المالية ديال 2026 يعني التمويل ديالو في إطار المبادرة يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هذا المشروع هذا كان خارط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على أساس تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس من أجل يعني تكون آليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامة في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في هذا الصدد هذا.
4: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارساً و409 من الخيول يمثلون 16 بلداً. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن ماب راديو. ماب راديو
8: ماب راديو
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
10: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
9: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
10: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
9: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
10: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوع وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
9: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية الحادية عشرة أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه الفترة سجلت نسبا عالية جدا في تفاعل الحكومة مع مختلف المبادرات الرقابية للنواب والمستشارين. هذه النسب يضيف المتحدث أظهرت بشكل واضح التجاوب الكبير للحكومة مع مختلف هذه المبادرات الرقابية خدمة للعمل البرلماني. هذا وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الجمعة أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم سنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر استراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
8: تحت شعار نحو تعلم أكثر ارتباطا بالمجال وتعاون وطني تدعمه الرقمنة، انطلقت بالرباط أشغال المشاورات الوطنية لترسيخ البعد الجهوي في منهاج مادة علوم الحياة والأرض. المبادرة التي أطلقتها جمعية مدرسي المادة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركة المغربية النرويجية سكونديتك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، تسعى إلى كسر جدران الفصول الدراسية وجعل الواقع البيئي والميداني رافعة حقيقية للتجريب العلمي وبناء المعارف.
11: هذه المشاورات، هذه الانطلاقة هي فقط بداية لإرساء واحد مقاربة تشاركية على الصعيد الجهات المملكة، لغيت من خلالها عقد 12 مشاورة في 12 الجهة بالتتابع، والهدف الرئيسي وهو بالدرجة الأولى يعني جرد مختلف الموارد والخصوصيات المجالية التي يمكن توظيفها كدعامات لإرساء التعلمات لدى المتعلمين.
8: وتتناول هذه المشاورات عدة قضايا كالتنوع البيولوجي والمخاطر الجيولوجية وتدبير المياه والاقتصادين الأخضر والأزرق.
12: جد فخورون وفرحانين بزاف باش نكونوا اليوم مع الاسبيتا معك، وهاد الخدمه الكبيره والمهمه اللي كدار في هاد المشاورات الوطنيه، وان سكونديتك كتكون معهم في هاد المسار هذا باش كتعاونهم بالرقمنه وبالديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس ديالهم كاملين اللي غادي يداروا في هاد المشاورات.
8: وشكل اللقاء فرصة لإبراز دور الأدوات الرقمية في استثمار التنوع الإيكولوجي المغربي وتحويله إلى موارد بيداغوجية موحدة. ومن المنتظر أن تتوج المشاورات الوطنية حول منهاج مادة علوم الحياة والأرض بتقديم 12 تقريرا جهويا ومصفوفات تربط بين المنهاج والمجال الترابي وخارطة طريق وطنية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
15: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
14: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو.
13: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
10: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
9: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
10: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا لاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
9: وفي الخطاب السام الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
10: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي التعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوجوه وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب شركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
9: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية الحادية عشرة أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه الفترة سجلت نسبا عالية جدا في تفاعل الحكومة مع مختلف المبادرات الرقابية للنواب والمستشارين. هذه النسب يضيف المتحدث أظهرت بشكل واضح التجاوب الكبير للحكومة مع مختلف هذه المبادرات الرقابية خدمة للعمل البرلماني. هذا وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الجمعة أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم. دوليا دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعى احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
3: مابراديو.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: أكد رئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن طارق أمزيان مفضال برباط أن حجم وتعقيد التحديات الطاقية والمناخية الحالية يتطلبان تعزيز التعاون الدولي. السيد مفضال الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية في إطار الدورة 58% للملتقى الدبلوماسي أبرز ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات وتطوير شراكات قادرة على تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر فعلي. وقال رئيس المدير العام لمازن خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التحول الطاقي بالمغرب الطموحات الأفاق والتعاون الدولي، إنه إذا كانت المسارات الطاقية تختلف من بلد إلى آخر فإنها تدفعنا جميعا إلى التساؤل حول مستقبلنا المشترك. وأضاف أنه في ظل بيئة طاقية تشهد تحولات مستمرة لا تقتصر الطاقة على القضايا التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل تشكل رهانا حقيقيا للسيادة والتنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية. وفي سياق متصل أبرز أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار الاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تجعل من الطاقة رافعة للسيادة الطاقية والتنافسية الصناعية والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد سجل أن المملكة تواصل بثبات وجدية العمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة على الصعيد الوطني في أفق عام 2030، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية الهامة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية بهدف تحويل هذه الإمكانات إلى فرص صناعية وتنموية وازدهار المجتمع.
13: أول إذاعة إخبارية 100%
17: مجلس جماعة تارودانت يصادق خلال دورته العادية برسم شهر أكتوبر على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تهم العديد من المشاريع التنموية. من بين هذه الاتفاقيات ملحق للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والمدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإسناد الإشراف المنتدب لشركة العمران مساء على مشاريع تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء.
18: أهم مشروع اللي الحمد لله دوزنا اليوم هو مشروعين في حقيقة، مشروع الأول وتي من الحرف المهنيين الحرفيين والصناع التقليديين بالنسبة لجامعة تردد اللي هو واحد المشروع ديال التكوين والتقطير، ثم النقطة الثانية هي إنشاء دار اليتيم بشراكة مع جمعية نساء سوس. هذه توفر للجامعة واحد 1000 متر كاري في الأسطح، وهي غتبني واحد دار اليتيم للطاقة الاستيعابية ديال تقريبا 100 طفل وطفلة.
17: خلال هذه الدورة تقرر تأجيل مشروع اتفاقية الشراكة بشأن إحداث وتجهيز مركز للإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يروم تعزيز آلية التكفل والحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
7: في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
19: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
7: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
20: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
3: مابراديو
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
1: تتابعون الآن إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير، كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز اصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل

0: اجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو الانتسام السياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، وكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع إعادة للخطاب السامي لجلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية 12.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تحت شعار قرنان من الضوء انطلقت بمدينة مراكش فعاليات الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي احتفاء بالذكرى المئوية

0: ثانية للتصوير الفوتوغرافي مع تسليط الضوء على إيطاليا والصين.
1: هالدورة هذه كتشكل دور كتشكل حافز لنا وحافز لجميع الفنانة لا المغاربة ولا المغاربة القاطنين بالخارج ولا كذلك الأجانب، على أساس أن هذا الملتقى يكون ساحة ديال ديال ديال التعارف وديال ديال التقارب.
0: الافتتاح تميز بمعرضين للتصوير الفوتوغرافي بقصر الباهية، الأول يحمل عنوان نظرات متقاطعة الصين والمغرب، ويضم أعمالا لفنانين ومصورين مغاربة وصينيين أنجزت خلال رحلات فنية متبادلة بين البلدين. أما المعرض الثاني طريق الحرير طريق القلب للفنانة والمصورة سينثيا كوبر، فيستعيد رحلة الفنانة عبر طرق الحرير القديمة.
2: These are photographs that I took in 1994.
3: في هذا المعرض أقدم سلسلة من الصور التي التقطتها في الصين سنتي 1994 و 1998. كنت أحرص من خلالها على توثيق الحياة اليومية للسكان ورصد أنماط عيشهم وقصصهم من خلال صوري، وأتمنى أن يتيح هذا المعرض للزوار اكتشاف صورة عن الصين كما كانت في تلك الفترة.
4: سعيد جدا بمشاركتي في هذه اللقاءات من خلال سلسلة من الصور التي أنجزتها في المغرب. هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة بين جمعية مصوري نينغبو والمركز الثقافي الصيني وجمعية أصوات متعددة المنظمة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش. هذه المبادرة تقوم على مبدأ النظرة المتقاطعة، حيث يدعى فنان صيني إلى التقاط صور في المغرب وفق حساسيته الخاصة، في حين يتوجه مصور مغربي إلى الصين ليقدم رؤيته لهذا البلد متأثرا بثقافته الخاصة. وخلال إقامتي في الصين لاحظت الاهتمام الكبير الذي يوليه الصينيون للتصوير الفوتوغرافي وتعلقهم الخاص بهذا الفن.
0: اليوم الأول تميز بعرض أعمال الفائزين في الدعوة المفتوحة لسنة 2026 احتفاء بغنى وتنوع الإبداع الفوتوغرافي المعاصر، وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية 10 أكتوبر الجاري ببرنامج يضم معارض وعروضا وورشات موجهة للجمهور الشاب إلى جانب جائزة اكتشاف ولقاءات مهنية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة، إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول ب10 ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
4: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
3: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة، إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية والنقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة 5 حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. جلالة الملك يؤكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. جلالة الملك يؤكد أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. أهلا بكم إلى التفاصيل. في الخطاب السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
5: وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الاقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
2: إلى ذلك أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
5: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
2: وفي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
5: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضايات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
2: قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه الفترة سجلت نسبا عالية جدا في تفاعل الحكومة مع مختلف المبادرات الرقابية للنواب والمستشارين. هذه النسب، يضيف المتحدث، أظهرت بشكل واضح التجاوب الكبير للحكومة مع مختلف هذه المبادرات الرقابية خدمة للعمل البرلماني. هذا وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الجمعة أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم سنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. وأبرز أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح أفاق أوسع أمامهم. دوليا، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات داخل المجتمع تحترم حقوق الأشخاص وتراعي احتياجاتهم وخياراتهم. وأعلنت المنظمة في بيان صدر عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على إنجاز هذا الانتقال وتمكين الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى العيش داخل مجتمعاتهم مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. ختاما، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم الجمعة في الرأس الأخضر على ضرورة تحسين فترات تجمع المنتخبات الوطنية من أجل التوفيق بين متطلبات الإعداد التقني والتكتيكي وبين إكراهات الأجندة الدولية. السيد وهبي أوضح في مداخلته خلال جلسة مخصصة لإعداد المنتخبات الوطنية نظمت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية الكاف في سانتا ماريا بجزيرة صال بالرأس الاخضر، ان التنقلات وتوالي المباريات ومحدودية وقت العمل تمثل الكثير من التحديات امام الطاقم التقني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبرز في الرأس الأخضر التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنية التحتية الكروية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. وأشار جياني إنفانتينو في كلمة خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي ينعقد من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات، بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وقال رئيس الفيفا إن الهيئة الدولية استثمرت $1 مليار في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها $500 مليون خلال السنوات الأربع الماضية، وأعدت تقاريرا عن 124 مشروعا وإجراءات أخرى تم تنفيذها على مستوى القارة. وفي معرض حديثه عن تحسن البنية التحتية الكروية في إفريقيا، أشار إنفانتينو إلى أنه قبل سنتين لم يكن بإمكان 26 بلدا في القارة لعب مبارياتها الدولية على أرضها بسبب نقص الملاعب التي تستجيب للمعايير اللازمة، بينما يمكن حاليا لـ40 دولة استضافة مباريات على أراضيها. وأجدد التأكيد في هذا الصدد على التزام الفيفا بمواصلة البحث عن الفرص والموارد اللازمة لمواكبة تطور البنية التحتية وكرة القدم في إفريقيا بهدف تمكين جميع البلدان القارة من لعب مبارياتها على أرضها. كما أكد رئيس الفيفا على التقدم الذي شهدته كرة القدم الإفريقية على المستوى الدولي، مذكرا بأن 9 من 10 منتخبات إفريقية شاركت في كأس العالم 2026 بلغت مرحلة الإقصاء المباشر، مقارنة بعدم وجود أي من الفرق الخمس للقارة خلال نسخة 2018. وأبرز أن هذا الأداء يعكس أهمية العمل المنجز في مختلف بلدان القارة، حيث تتبوأ المواهب الإفريقية مكانة متنامية في كرة القدم العالمية، ويتعين منحها المزيد من الفرص للتعبير عن قدراتها على أعلى مستوى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بمقر عمالة إقليم تارودانت تم توزيع 21 حافلات للنقل المدرسي وتسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة 21 جماعة بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا لفائدة الجماعات المعنية. إطلاق هذه الحافلات التي تم اقتناؤها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرم دعم الجهود الموجهة للحد من الهدر المدرسي والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
9: نتلقى يعني واحد الحافلة ديال النقل المدرسي اللي غتعزز أصول النقل المدرسي بجامعة النحيت. هاد الخدمة اللي انطلقت في جامعة النحيت منذ 2014، منذ بداية عمل المدرسة الجامعاتية النحيت، واللي كان عندها واحد الأصول من 4-5 سيارات، ولكن باعتبار ان الشغلات السيارتين استغلت اكثر من 10 سنوات، اذا لا بدانا نجددوا هذا الاسطول. وحنا كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شخص السيد عابد الاقليم، وكذلك اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه كذلك واللجنه الخاصه بالتعليم، انها برمجت جامعه نهاد للاستفاده. وهذا مطلب ديالنا، مطلب ديال جمعيه نهاد لدعم التمدرس، واكيد غيعزز خدمات ويحسن خدمات النقل المدرسي بجامعه النحيت.
10: بالنسبه للنقل المدرسي 21 سياره من خلال استهداف 21 جامعه في اطار تمويل كلي من طرف المبادره والاشراف المباشر ديال مجلس الاقليم لانه اختصاص ذاتي ديالو. الحمد لله هذا المشروع هذا كيندار في اطار يعني تعزيز الاسطول ديال النقل المدرسي على مستوى الاقليم. الحمد لله اليوم في اطار المبادره وصلنا 183 يعني حافله ديال النقل المدرسي بتكلفه اجماليه تزيد على 72 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادره بما يزيد على 6.6 مليون ديال الدرهم. هذا الاسطول هذا اللي تشرف هذا السند الماليه ديال 2026 يعني التمويل ديالو في اطار المبادره يزيد على 9.4 مليون ديال الدرهم. الحمد لله هذا المشروع هذا كينخرط في يعني في التوجيهات اللي كاينه دابا على اساس تعزيز الخدمات الداعمه للتمدرس من اجل يعني تكون اليات ديال التنفيذ والتدبير والحكامه في الاستهداف تكون على ضوء يعني التوجيهات اللي كاينه في الصدد هذا.
8: كما اطلع العامل والوفد المرافق له على مشروع اقتناء 8 سيارات إسعاف، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المشروع يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة برسم سنة 2026، حيث يستهدف بالخصوص الأمهات والأطفال.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ما برادو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح.